0: إهي مجانا يجيب كويتا أحبت دحا فوي وقالتا حكرا بدينا يسويتا بدك مرتي دوغتا كنتم يجيب كويتا كننون كدايلو دين كهوانا قدري فاقي قوبل كخنان ننهي التالي غري أموكدا قتت غلي سيبين ننكوه غري واقلي إدي أبتام مرينا الراباي كوسيتي كل حبين دابا كم حلسي سانان غريلو كويتاي هيريغي سامري نفتيتا هيريغي سامري نفتيتا
1: اكي تركي ساكو ونو تكي دادهو هرفيه تكيم غاقبو اللاك تكي عمو اللاك ني عمسن نيميل نيمو كودن غنت نيمو كودن غنم ما عحنه بيدا ويالسنه دينكالتي ميتي دينكالتي دينكالت ودي هي ميغديان ودي هي ميغدي
2: محابو هاي تبخ محابا يوتايسه
3: قومو عصبد عصبد قومو قومو عصبد

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها الإقليم الجنوبي ينظم ورشة عمل لتوسيع مؤسسات التعليم التمهيدي. مهنيون مكفوفون يزورون المواقع التنموية والتاريخية في مدينة مصوى. الكونفدرالية الوطنية لعمال إريتريا تنظم دورة تدريبية للمدربين. إيران تستهدف قاعدة جوية بالأردن، وأمريكا تنهي هجمات. روسيا تجري مع الصين مناورات عسكرية في البحر الأصفر. والجزائر ومالي تعلنان إعادة العلاقات الدبلوماسية.

أهلا بكم مشاهدينا. نظمت في الإقليم الجنوبي في 11 من يوليو الجاري في مدينة مندفرة ورشة عمل خصصت لبحث سبل توسيع انتشار مؤسسات التعليم التمهيدي والابتدائي بما يسهم في تعزيز فرص الحصول على الخدمات التعليمية وضمان وصولها إلى مختلف المناطق. أكد حاكم الإقليم الجنوبي السيد هبتاتس فاصيون في كلمته خلال الورشة التي شارك فيها مدير المديريات ومسؤولو المؤسسات التعليمية أن الإقليم يعمل بالتنسيق مع المجتمعات على تنفيذ مبادرات واسعة لإنشاء البنية التحتية الخاصة بمؤسسات التعليم التمهيدي بهدف الارتقاء بعملية التعليم والتعلم، وأوضح أن هذه الجهود تستهدف تمكين الأطفال من الحصول على فرص التعليم داخل مناطقهم، مشيرا إلى أن إدارة الإقليم قامت بالفعل بالتعاون مع إدارات الضواحي بتحديد مواقع مخصصة لإنشاء مؤسسات تعليمية جديدة. من جانبها أفاد مسؤول فرع التعليم بالإقليم الجنوبي الأستاذ هبتزكي كيداني بأنه قبل 10 أعوام كان عدد مؤسسات التعليم التمهيدي 131 مؤسسة تضم نحو 12,000 طالب، مضيفا أن الإجراءات التي اتخذت خلال العام الماضي أسفرت عن افتتاح مؤسسات جديدة في 416 قرية، مما أدى إلى زيادة عدد هذه المؤسسات بأكثر من 5 أضعاف، فيما تضاعف أيضا عدد الطلاب المسجلين. وخلال المناقشات تشدد المشاركون على أهمية توحيد الإمكانات والموارد المتاحة لضمان التنفيذ الفاعل لخطة التوسع وتحقيق أهدافها. وفي ختام الورشة دعا المدير العام لدائرة لقسم الخدمات الاجتماعية السيد قلاب تسفاسي اللاسيه أولياء الأمور إلى الاطلاع بدور أكبر في ضمان التحاق جميع الأطفال الذين بلغوا سن الدراسة بالمؤسسات التعليمية، بما يعزز الجهود الرامية إلى توسيع الخدمات التعليمية في مختلف أنحاء الإقليم. ويضم الإقليم الجنوبي حالياً 1106 مؤسسة تعليمية تمتد من مرحلة التعليم التمهيدي حتى المرحلة الثانوية. نفذ المهنيون المكفوفون العاملون في مؤسسات مختلفة خلال الفترة من 11 إلى 14 من يوليو الجاري نفذوا جولة ميدانية شملت أبرز المواقع التنموية والتاريخية والسياحية في مدينة مصوى. أوضح المشاركون أن الجولة التي رافقها مختصون قدموا شروحا ميدانية حول المواقع التي تمت زيارتها أسهمت في توسيع معارفهم وتعزيز تصورهم عن القيمة التاريخية والتنموية والسياحية التي تتميز بها المدينة. وأشاروا إلى أن الرحلة البحرية التي قاموا بها إلى جزيرة الشيخ سعيد كانت من أبرز محطات الزيارة، إذ أتاحت لهم التعرف بصورة أعمق على الثروات البحرية التي تزخر بها البلاد، وتركت لديهم انطباعات إيجابية عكست تنوع المقومات الطبيعية والسياحية للبلاد. وأكد المشاركون لا سيما المعلمون من ذوي الإعاقة البصرية أن هذه التجربة تمثل رصيدا معرفيا مهما سيسهم في نقل معلومات دقيقة إلى طلابهم حول الإرث التاريخي والمقومات التنموية والسياحية التي تتمتع بها البلاد، بما يعزز الوعي الوطني لدى الأجيال الناشئة. وفي ختام الزيارة أعرب المشاركون عن شكرهم وتقديرهم لقسم القوس وهيئة الموانئ البحرية ووزارة الثروة البحرية وفرع الاتحاد الوطني للمرأة في إقليم شمال البحر الأحمر وجمعية المكفوفين، إلى جانب جميع الجهات والأفراد الذين أسهموا في تنظيم الزيارة وقدموا التسهيلات والشروحات اللازمة لإنجاحها. نظمت الكونفدرالية الوطنية للعمال دورة تدريبية للمدربين، وذلك بالتعاون مع مؤسسة التدريب والتعليم وخدمة الاستشارات والبحوث المهنية. حضر التدريب الذي أقيم في أسمرة في الفترة من 9 إلى 11 من يوليو الجاري أعضاء الهيئة التنفيذية للكونفدرالية الوطنية للعمال ورؤساء الاتحادات العمالية ومسؤولي المكاتب الإقليمية للكونفدرالية وممثلون عن جهات أخرى تابعة للكونفدرالية. وشمل التدريب الذي يساعد في الدورات التدريبية التي تنظمها الكونفدرالية للعمال إجراء أبحاث ما قبل التدريب وتحديد المتدربين وإعداد المراجع التدريبية وتقنيات تقديم التدريب وإنشاء آلية للتغذية الاسترجاعية بين المدربين والمتدربين. وصرح السيد مولوجيتا فيساتيون مسؤول قسم التدريب والتأهيل وتنمية الموارد البشرية في الكونفدرالية الوطنية للعمال بأن هذا التدريب يعزز البرامج التدريبية السابقة وحث المتدربين على تعميق معارفهم من خلال العمل الميداني. في الوقت نفسه عقدت الكونفدرالية مناقشات ركزت على تعزيز أنشطة العلاقات العامة للكونفدرالية. وقدم مسؤول قسم العلاقات العامة بالكونفدرالية السيد جرماي إبراهام ورقة حول المهام النظرية والعالمية للعلاقات العامة في ضوء مفاهيم الكونفدرالية الوطنية لعمال إريتريا، مستعرضا بالتفصيل أنشطة قسم العلاقات العامة في

الكونفدرالية منذ عام 2017 والتحديات التي واجهتها والخطوات المتخذة لمعالجتها. بدورهم تبادل المشاركون أفكارا لإثراء أنشطة العلاقات العامة. وحث السيد كبراب كدانه نائب الأمين العام للكونفدرالية الوطنية لعمال إريتريا الأقسام والاتحادات العمالية والمكاتب الأقليمية على التعاون مع قسم العلاقات العامة لتسليط الضوء على مهام الكونفدرالية الوطنية للعمال والترويج لها. ينفذ فرع وزارة التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر وبالتنسيق مع الجهات الشريكة أعمال صيانة شاملة للبنية التحتية في مدرسة العيتن الابتدائية والإعدادية بتكلفة تتجاوز 700 ألف نقفة. وأوضح مدير المدرسة الأستاذ إبراهيم أحمد الدين أن أعمال الصيانة التي انطلقت خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو تشمل استبدال أسقف الزنك وصيانة الجدران إلى جانب إصلاح الأبواب والنوافذ، وذلك في إطار تحسين البيئة التعليمية وتهيئة مرافق المدرسة. وأشار إلى أن أعمال الصيانة التي تنفذها كوادر متخصصة في مجال الإنشاءات ستسهم في معالجة التحديات التي كانت تواجه عمليتي التعليم والتعلم، مثمنا في الوقت نفسه الدعم والمساهمة الفاعلة التي يقدمها سكان المنطقة لإنجاح المشروع. من جانبه أكد مدير إدارة ضاحية العيتن السيد صالح سليمان استمرار دعم ومشاركة الإدارة لضمان إنجاز أعمال الصيانة وفق الجدول الزمني المحدد. يذكر أن مدرسة العيتن أنشئت خلال العام الدراسي 1992-1993 كمدرسة ابتدائية قبل أن ترقى إلى مدرسة إعدادية في عام 2017، وتقدم المدرسة حاليا خدماتها التعليمية لأكثر من 900 طالب وطالبة تشمل الإناث منهم 49%. نظم في مديرية حلحل برنامج توعية استهدف رفع مستوى الوعي بالقانون بمشاركة مديري إدارات الضواحي وأعضاء لجان الصلح وأعيان القرى وممثلي المواطنين في 8 إدارات ضاحية. وخلال البرنامج الذي أقيم في بلدة حلحل وملفسه، قدم قائد مركز شرطة المديرية المقدم جولة سائح برهاني شرحا موسعا حول سبل الوقاية من الجرائم والحد من حوادث المرور، مستعرضا أهمية الالتزام بالقوانين والإجراءات الوقائية. أكد أن الحفاظ على الأمن والاستقرار يتطلب تعزيز التعاون بين المواطنين وأجهزة الشرطة، مشددا على أهمية دور الشرطة المجتمعية في الوقاية من الجريمة وترسيخ الأمن على مستوى المجتمع. من جانبهم أكد المشاركون أهمية مواصلة تنظيم برامج التوعية والندوات التي تتناول القضايا القانونية والأمن المجتمعي، داعين إلى تنفيذها بصورة منتظمة لما لها من دور في رفع الوعي القانوني وتعزيز مشاركة المجتمع في حفظ الأمن.

أهلا بكم مجددا. قال الحرس الثوري الإيراني أن قاعدة جوية أمريكية في الأردن تعرضت لهجوم بصواريخ باليستية إيرانية، ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في الأردن عن القوات المسلحة الأردنية قولها أنها اعترضت وأسقطت 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني من الأراضي الإيرانية. وتمت القوات الأمريكية أحدث موجة من الضربات على إيران، والتي بدأتها القيادة المركزية الأمريكية بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب. وكانت الضربات الأمريكية التي استمرت 5 ساعات هي الليلة الثالثة على التوالي من الهجمات ضد إيران، في الوقت الذي أعاد فيه ترامب فرض سيطرته على حركة الشحن الإيراني، واقترح فرض رسوم 20% لحراسة مضيق هرمز. وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية بوقوع عقارات على عدد من المدن، وقالت أن 4 أشخاص أصيبوا بجروح وأن عمليات الإنقاذ جارية. وتأتي أحدث الأعمال القتالية بعد أن أعلنت إيران مطلع الأسبوع أنها ستغلق مضيق هرمز، مما زاد من الشكوك بشأن التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف الحرب ودفع أسعار النفط إلى الارتفاع. أعلن المكتب الصحفي لأسطول المحيط الهادي الروسي أن سفنا تابعة للبحرية الروسية وبحرية الجيش الصيني نفذت تدريبات مشتركة على الرماية خلال المرحلة البحرية من مناورات التفاعل البحري 2026 في البحر الأصفر. وأضاف البيان أن سفنا روسية والصينية التي عملت في إطار تشكيل بحري مشترك أجرت على مدى عدة أيام تدريبات على الرماية باستخدام المدفعية والرشاشات، كما تصدت لهجوم افتراضي نفذته طائرات وقوارب مسيرة. وتجرى المناورات الروسية الصينية المشتركة التفاعل البحرية 2026 في البحر الأصفر خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 13 يوليو الجاري. وفي هذا السياق أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن هذه المناورات لا تستهدف

تستهدف أي جهة، مشيرا إلى أن التعاون بين روسيا والصين يمثل عاملا يسهم في تعزيز الأمن في المنطقة. أعلنت الجزائر ومالي اتخاذ إجراءات متبادلة لإعادة تطبيع العلاقات الثنائية تمثلت في إعادة سفيري البلدين إلى مقري عملهما واستئناف حركة الطيران بينهما في خطوة تنهي أزمة دبلوماسية استمرت منذ ربيع عام 2025. وأعلنت الرئاسة الجزائرية إعادة سفيرها لدى مالي كمان رتيب إلى باماكو تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد المجيد تبون الذي دعا إلى إعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي بما يخدم مصالح البلدين ومنطقة الساحل. كما قررت الجزائر رفع القيود المفروضة على حركة الطيران المالي مع إعادة فتح مجالها الجوي أمام جميع الرحلات القادمة من مالي أو المتجهة إليها عبر مختلف الوجهات الدولية في خطوة تعكس توجه البلدين نحو خفض التوتر. وأشيدت العلاقات بين البلدين مزيدا من التوتر بعد إعلان السلطات المالية أنها إنهاء العمل باتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر الموقع عام 2015 والذي كانت الجزائر تطلع بدور الوسيط الرئيسي في تنفيذه. قالت الرئاسة الفرنسية في بيان أن قادة الدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وبريطانيا اتفقوا على تشكيل تحالف متكامل لمكافحة الصواريخ البالستية مع أوكرانيا. وجاء في البيان: نعتقد أن حماية أوروبا تتطلب حلا شاملا يتمثل في بنية دفاعية متكاملة ضد الصواريخ للردع وهزيمة التهديدات الصاروخية المستقبلية، ويتم تطويرها من خلال الجهد الجماعي والانفتاح التكنولوجي والتعاون الصناعي الموثوق به. وأضاف البيان: سيكمل هذا التحالف أنظمة الدفاع الصاروخي البالستية الحالية بما في ذلك الحلول الأوروبية السيادية التي تم اقتنائها بالفعل أو التي ستقوم الدول المشاركة باقتنائها. مشاهدينا، قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء الإقليم الجنوبي. ينظم ورشة عمل لتوسيع مؤسسات التعليم التقليدي. مهنيون ومكفوفون يزورون المواقع التنموية والتاريخية في مدينة مصوى. الكونفدرالية الوطنية العمال إريتريا تنظم دورة تدريبية للمدربين. إيران تستهدف قاعدة جوية بالأردن وأمريكا تنهي هجماتها. روسيا تجري مع الصين مناورات عسكرية في البحر الأصفر. والجزائر ومالي تعلنان إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.

0: عند حقوق أجلجلوت تعلنا ينال بل أنت مالتي عند حقوق أجلجلوت عندنا خلنا بلتاخونا كابتن إيش يتكلت عندنا هيل ستيشن مك هذا مدبر تعلنا جميركا كسب موكس هوسبيتالات بزي نرس سرح كسرح ويكأن سرح قصل أي كلني نابنا حدا سب بستفر على حماوي كأب حدا جاء عند حقوق عند حرا حميمه كن كاسع أي كلني نرس بس درجة جيزة مثل مالتي نحدا تكلت عندنا عبي خلنا إيش نيشتي أتيك عندي عند حقوق نرسي مالتي زي خلاي كلاي متبقى مموجات مالتي تقدميت النرس تبلو ويك بس نرس شو متصوعه نحموم تأنتهم بس إنك حمام كتابقوا ويك أنا بزعم السلام كزاربوا زي كقولوا نرس أبغونهم كونوا تابوا أي خونهم مايت نابنا جيجا مدهن كي يوصلوا تكال خل مد نرس زخون الناس راح تسأل ما قالت إيه مخي جدو زكاتل نرس مالتي هجي نرس إذا أكل متبقى نحي حموم يسرح مالتي أما ودأ هذا نرس مصحوم تروح تسرح زي كونه بمجمرة مكل خالي تعنا حكي تعنا تخال خيلو حبرة سبت عين خون يسرح عند حر حامي وخان قلت طفس خونه سقوم توصيده كم زحوي يقبر حف الشات قللا بيلنا خري عند حدا أخونا نرس كاب دك سبت كاب قدمة أنس جميرهم كاب قدمة أنس جميرهم كساب حلفة هيوت مس نرس على مايت أقول قلوت نرس زروخ بهم مالتي إذا اللايف سايكلز بهال ولا سب مستوى كاب قدمة أنس أتحيزو كساب جزية حلفة جزيو عدت نهيوت بهال أبز عدت هيوت زي نرس على مايت ولا حد سب نحرميتون زغنزو نرسي حاجة نرس بحط رزبلة بخمس غير نخلص نخلينا
1: هالرأي كم حكي قلل مويا يكونن مويا عليه تحمات وين نرس لذي بحريات ويبلوت بحريات نبلو علودو أب مويا ناي نرس وين مويا عليه تحمات
0: لكيو حجي أنا نرسي مبات راح يكونن نرس زبلكا بلوت صراحة خص راح تكلل لك بزحت بلوت زبل وأنا حدا نرس راح تلو كل خبر واحد حمشي تشتني متكاس تقدمي رئيسة أمان النت حدا نرس بلوت يختولون حدا أخوك رئيسة أمان النت كل وخلو أميو بقعت كل وقت قالوا حجي بقعت قالوا وقت ولن حدا أخونك رئيسة أمانة قالوا وقت ولن حدا أخونك بقعت كله بقعت كأخر من تيزمز كفلت تيزمز هكى حجي حدا نرس ميو أما معبال عند حيس الرحلة اللي خلنا ليتن معلتن إذا نرس زي رئيسة أمانة نتال ولا أبصم كركنة ونتخونة سو نفسه أهديو نفسه أهديو حموم الحكم هذا عند حدا نرس رئيسة أمانة نت زي بلو مجمرة حموم سموتوا نرس يزربش تنرس حتى ربي شو حمونك حوايك لين حج حدا نرس زبهل رئيسة أمان الناس زلوا نفسه حتى يبلو أنت يبلو خا بإنجليزي وين تايبلو حدا نرسني ستيدي مايند كل مايند أند ستيدي هاند أنت هتبهل زيا حنقول خرجة له يدو ممكن كأساس خلاله إذا جبر حنقول رجيو حموم زحكم رئيسة أمان الناس زلوا نرس رئيسة أمان الناس كأنا بسخة مع بعيد ما لسي بتمرتن بفلتة أنا بسخة مع بعيد ما تس تخلقتي أمون مهان مالتي أبرسي تي سخات أمنو أملاخ كاسي نبحكي من أخذ متسكال لخا أمين كايونة تنارسي خات متسكال لخا بحجب أنت أرخ أني تي حاكيم كأنت خوين أخذ نارس كأنت خوين أخذ أنحكا له زيادة أمون كوين أخذ أنحا له حجي أمون زبولون تايو نمويقو أمون كخونا له نحمات خا أمون كخون خلا له حجي لدحنت حموم تتقو كم زبالة كزرقاقص أمون كخونا له أمنت مالسي نحرت حموم أمنا تنبيرو لك صح زيادة أمون كون كاتس محجي بولس نارس نبلو أمون نمويقو أمون نحموماته مالتي سالسيتي حجي حكمنا خمن فولتو نقول جلا نقول بصراحي ويكا تيم وركي حكمنا حجي أبتي نارس مسمان كسرح قلالو كمن فولتو مس حكي مسرح مس فارماسي سرح مس لاباراتور سرح مس نايتريت سرح مس وردية سرح حجي نرس أبزي نيزا تيم زيا نيزا جوجل لزيا كلاسي مالت سلامتاي نزيا ما واحد نعمله تاب أبوستان الحرمتي خا ميتفونالو حجي نايت تكنيكال ويكاني نايت تكنيك سرح زد قادات أرام هوسبيتالات نرسي ميتفون إس ميديكال دايركتور يكون كواليتي عينة تزوها بأقل قلت نتصورنات زكاتة النرس ميتفون كأن نرسي مالت حجي نزوم كلهم زيا مزقلسهم ز ز أدمع سرح نخسر حزقبرم نرسي حجي نرس كولابوريتي ويكاني تحباب التحباباري مالتي سالساي نفع سمع حجين تايو حموم كامتي بلك تني كانت زي سمع كياتنا وترعن ام تاخذ وقت ابجيغا نصر تاخذ بطيح نجيغا نصر تاخذ بطيح خاطو بمد حيت كاني زي تخكل كوني حجي دبليو اتش نزل انت ريكومند غيرو 80 عسر حموم كاس 80 ميتاوت حموم يلزار عسر ميتاوت خاصه نتي

0: هيتا بحامي هو
1: انت غنى هنا انت
0: هي غنى انت رخو
1: طابتهم كده
0: طابتهم ده عبر خاصة لزغني كين عاد حدرين يتمالي مسكدن
1: مبار عاد حدر يلقى
0: و
1: زين سخانا بوين ده من دد فرنا له
0: وداتك زين سخانا بوين من دد فرنا له
1: و واتا
0: واي اتا كابز جسي اياهم يمبر كدفرني
1: عين الم ابولا نعنا افنش انا بريد بوزك زمو خبت هبتمون ما نرسب كيكوان يدم بنا نزنا نادي قزام لاي تحافيرون تخبيرنا انا برس اما خلنا خلنا خلنا خلنا نعود لانا معرسة عطا وزلا
0: هو مهري مويلكم هم تحاتلوا زلوخم
1: هو انت غميغا قزت قادي حمكاس بزعبوت حلق الله
0: هو
1: من عادر يكولت
0: هو نتك
1: يقزتا ودي زام لاي دو مرم سمنا خلنا خلنا
0: جاي ودي دو انت حجي خوك عكري
2: انت انا زاد الباس ليك سابس عند فاريخ تصبهي وزلوخم انت مزي سابس تفلاليني تخنكم فلاليني ايقوان انت تلك قبل لكمي
1: ايه حجي خان تغاتب لي خان دغنا تعرفنا نزي عنكو حافتنا يا ابنس اوريفنا احنا غشك علنا
3: بقرمو كوي
1: حافتهم تويج اركسي سو ايقوين حافتنا خوك عطا
4: نعمو مازا حافتي
5: ريخي حدار تغاء ايكا تتقاهو يلكا يزنبر دحارك اريخي
2: فانواني فانواني مزي سامي زغيفر على خمني كم حواتيك عامل لكم كت

0: أسني كاني كابزيات عب سنك يلبون أسني كاني نخيد بول نخيد عندي كاري أكم مو بزمت أهم مخا بيت هين ناول كم كتر لاغسو
1: الراي
0: نخيد هم مو تسركم هبسك نعنا إذا
2: سمعتها ايتزام لا يودا ايتخاسو سلاذ عرفو لو مفرك مع تكاورنا بلوي سمعتها
3: اوي بسمع اوي بسمع انت انت اذا عين الزربا حسكنا متقا هين عبز بينا نلز انت نسي خسربات بلو اذا الزربا وانا كخبنا بودا تكالو دعوه انتين كمين خطب زلا غرفن مدهاني غرفن لكم على قزو عالكو احلى تنري صبو يصحنا جمد وتطينا مصحو حساب بتيغو سيرنا هاديمو لكم على اتاود ريصبو نكو حتى في تو زلا يريد اكلو تتقين لا متخ لكم دليل
2: كنت غير كان عين عالم عدمس كله بما اويت لي هنا زملاي ودا اتو خاصو عريفين لنا خنبكس حجي غار يصبونا زي حزه كمل تفينا خنبل
3: انبرك كف وركاي تفاني لا جاي ود لا جاي سامن كاس سبانه بعد فوت ريسا بونكم توا انت بحالات منكم بقزام لا يبي الناس بحالات هين عنا مرحنا
2: نبيز مرحك عنا يمرح مريت زميتنا ريسا بونا خلق ربينا
3: هاي بان عنا
2: نعناي
4: انت ساتي بحق دي خالو من زم سبعي تترخبني
0: حجي عاد غرنا فرخو
5: اي نخيد تايس ما سولو تاع امر يدك لو ما عدت بحق غز فوتو عاد كيكري
0: هي نايدا ويلا
4: اذا ما يتم زلو سبعي سي عركم يم يرمي الخيو
0: اكنا تولخونك باهم هي ازبلكم ابزا قدم عيني غزا مطيهم زيت عنقولكم يلوم سي ابي ازغن هو نخيد
5: يعني هو لنا ركب
0: نخيد وين نخيد

سن وعلام وسن ماسيام حيسام وحيسات متقبلتنا يوم 4 جولاي كل 1066 ساعة سمان قابلنا نهلا ساعة أخبار قبط عدوى خارج قل تقدمتو كما يدوب رس أخبار قل استبدأ إدارة أقليم قاش بركة هيرار فعاليتنا إلى حلفة وراء تأثر سنة كل 1066 ممت تقليم قبلت بكسوس مؤسسة رودت وأولي الدرجات للهدق محبر قوما السرقلاء دي بلك فناتي مؤسسات لاكد محجوبة مسمهنة تتأكانات عمار مدينة باتع زيارة سجلو دي بأخبار خارج من تعدى أمريكا إدارة خليج هرمز قلتي ديولة تقدر ما تأتاتا يرد فعل طروط 5 إيران حصرت الجزائر ومالي قل زي السنة تكور مثل عالة علاقة دبلوماسية كم بديرة قلتا بالفهمية

0: وقت فنجا روسيا وجرمان فنجا دبلوماسية تقلق لك مقدم شكرا. أرس أخبار طابعة أنحكم دي بتفاصيل أخبار قنت عد دارة تقليم غاش بركة هرار فعاليتنا إلى بات مقارحوت أجهزوت ودارة شعب وقوات الدفاع السر سنة كل ألف عسرة واسس أقل السر قال لستة برنامج اندى قيمة ما تعرف لهلا التتحدد الوقت فعالي قل لك بقى التلسد أرس هدقات اتيوم عصر سلس جولاي تقب أم مديرين مديريات مسؤولين أقسام التأقلو قدموا تقرير وراتات حفزت ماي وتربت بناء مدارس رودت أرهيوت ماي سيت أكبوا الدرايب مداليت حرس وابعد وراتات ورات التم بزح مديريات المشاركة الزايدة ناي شعب كم سلسر قلت والدحام حاكم أقليم قاش بركة سفير محمود علي حروي ابترتو بأساس لتقدمت تقرير فعالية برنامج إدارة وعمار السرسنة السنة كم سلهلا مناتا للأتحمل سبت يكون إدارة مديريات وأولوياتهم عند رتبوا الدواراتهم لهلا ارزاق واجب ان تنفعوا بو قلت دمو ديبو كم سلبو محبرام سفير محمود ان اتلا اكبو الدرايب بنيه ترود دافعوت حمام ملاريات وابعد منا التات اللي اول رحتنا الا سنه اولويات للتهيبون برنامجات كم سلتون والدحام الدنقوبا وزير ادارات اقاليم سفير عبد الله موسى التاهب يا حبري مقرح ادارات لا قبه اتمنبر الشعب تغيير برنامج تأتنا جيمام اتقبئ له للسرقل كم سلهلات لحبر متمطور لبرنامج إدارة وعمار ووطنية فزاعت وراتات متنزام زياد قل تقدم له اتفاقدام تقليم قبلت متمداد مؤسسات رودت وأولية درجة من وسعة متمداد كدمات قلت أكدت يوم 10 حتى جولاي محبر قوما السرقلاء تقريرنا إلا خبر من سالح قما قلت قدمته
1: التقليم قبلت متمداد مؤسسات رودات وأولاي درجة من وسعة متمداد كدمات قلت أكدت يوم 10 حتى جولاي محبر قوما السرقلاء التمديرين مديريات ومسؤولين مؤسسات تعليمنا إلى أقليم لشاركة والتمناسبات حاكم أقليم قبلت السيد هبتاب تسفاسين تسمع كلمات هنا البرنامج درس وأدرسه تقل الدكب بدرجة تقليم ومعي مبادرة بنية تحتية رودات فاهي قلت لسا كمتو شرحها لبرنامج أجني تذكر سعدهم بك التعليم قل لركبو كمتو لحبرا سيد هبتاب إدارة تقليم تلو وكدلي مثل إدارات دواعي تتمقارا حق الحدايس مؤسسات تعليم للعل أكانات كتت كم هليت والدحام مسؤول فرع تعليم أقليم قبلت أستاذ هبتزقي كيداني بترتو التحل في عشر سنة علب مؤسسات رودات متوسلاسة وحتى علب درسة هي عشر كلا ألف كم على الشرح دعام بتنسات مصدر لكن اتربع متوع عشر سسعة دوتات حدايس مؤسسات سبت كستا البن اتحمس عصف بزح درسة هي بكل عصف كم وسكا أفهمها بزح من حدايس رودات اتنايدولو مباني سبت الله اتبقعات بنية تحتية تقل تعدي تقل تقدم التوكم تو بتوساك شرحا مشاركة فعاليتنا إلى ستات هدك حقولة ودو للا أرزاق قلت مقارح أما تحسا قلت كدمت فاقدو مدير عام قسم كدمات الشمعية تسيد كالاب تسفس اللاسي تكاتيمان تسمع كلمات كدمات تعليم كل دوارات قلت وسع قبل الله جيد للا دمن قلت با لقبال قبا عمر تعليم لبس حجنا اسك تعليم قل لي قيس والدين الفزاعات قل شاركو اتفاقدا تعليم قبلت من رودات السكالة درجة اللي تمدد متوسس مؤسسات تعليم هلا
0: حمدك كاسال حدريس قمادي بعد خبر من تعدد لفناتي مؤسسات لا كدمو حجوبام سمهنت من يوم 10 حتى سك يوم 14 جولاي اتا كانت عمار تاريخ وسياحة مدينة باتع بتحو هتوم اقل ايرينا لهبا وحابري ابنو سوم اندا حضرو ام امرة توضح اتلت هيبوم لا ودو زيارة لا علت اولوم فكر زياد كم سل دمك اتشرحو افنتوي لاتبحر لا ودو زيارة زياد متعجاب كم سل كلكت التوم ودحو لا تجربة أفنتوي قل حجوبان مدرسين زياد أهمية كم سلبالة شرحوا لزائرين بخصوص تاريخ أرزاق عمار وسياحة إرتريا قل درساه هوم علم باقة قل حالفة أهو تايدور كم سلبا فهمو الدنقوبالة قبت أقلوم حدرونوت ولا تهيب يوم توضح أقلو حمدو

مديريات حال حالة قانون لهلا فهم مجلة وقل قل مسؤولين إدارة دوايح أنفار لجان عري لجان دقاقيت ووكائل شعب سمان إدارة دوايح محاضرة هيبات الشبه مدينة حال حال وملبسلة هيبات محاضرة قائد مركز بوليس مديريات نائب تلنتي قبل تنسى إبرهاني دافعوت جرايم وبقوت ترافيك توضح واسع قدمان سلام ومسكوبة دمان إقل تركب شعب مثل بوليس لودية متعاون إقل زيد إتلتوسي دور معي بوليس قال له كم إيه تتري أفهمان مشتركة ابترتهم قانون منقف دوار لركزوا محاضرات وسمينارات للأتفازع سبتو ابن الزوم شكل قل الشك قالهم ما تفقدوا حيسان وحيسات متقبلتنا حقول لما تعديتي بأخبار خارج قلب لكم. مرحبا بكم بدقمان دي بأخبار خارج من تعدي أميركات إدارة خليج هرمز قلتي دي يولد قدمت أتاتاي رد فعل تروت كم سلتاي بتو إيران حذرت إيران اللي لشرحت رئيس دونالد ترامب أميركا قل استراتيجية خط تجارة قلتت مقار حكمتو حق ولا شرحاتو رئيس دونالد ترامب قل لقد دي براك أبوت قل باخرة تجارة عسر مقتاي جمارك قلت فعكمتو حق ولا تيبا وقمتو لستات فعالي قبقى من قبل مشاكل عسكرية منطقة مقباي فقار صحاي لاتكي لما اتجاه قلت بات كمسلتو حرس ثورة إيران حذر كلام أمريكا ترأس هجومات حقولا أجريت إيران أقل خليج هرمز بدقمان كم سل دبقتو تللت أمر اللي كنا دي بلا رئيس دونالد ترامب من وأسك مينات لا قبي وراتات باخرات بدقمان كم سل دبقى يحبرا مثل اللي لا لتسبب تطورات أمريكا وإيران يوم أسر 4 جولاي دوكو متبادل هجوم كم سل وديا لتشرح الجزائر ومالي قل زيادة سنة تكورمت لعالة علاقة دبلوماسية كم بديرة قل تقبل فهميان كم كفلنا الاتفاق قل عسترن بدقمان اقل لكساتا وسفراء اقل لبلسا كمتو اتمورات الليا لم يرحت كليتان لا دولة يوم عصر سلس جولاي وروت كب انكرو تاقلها بشره بزحت لهليت مسنيو الدولوم كم بديرة قل تقبل لتقدم اتفاق فعالي قل ليدو كم سل الجهدو تأمرو الجزائر تورح ابريل كل الف عسرة وحمس عسترا كم سل كيدت لشرحة طائرة مسيرة مالي عند زبت التحقولة كريت علاقة كليتان لا دول كم سلت حمرقة تقارير لفهمو نايدون قوة بخبر اتفنق روسيا وجرمن فنقير دبلوماسية تقل تكلق كم سل قدر الشرح لا اللي لا تحبر جرمن روسيا كم جرى اللي لا تحبر جرمن بروسيا كم جرى لا شرحت هجوم سايبر كم قبقتا من شكيت اقل سفير روسيا اندت لاكيتو قطس بيها حق ولا شرحتو اقل شكوت لا نكرت روسيا التلالاي نايلا دول مودات صحاي اتا قدميها لعلى ناي منع ما اتي كمتو اتعقبت حكومة روسيا حق ولا شكوت اتعدى لتقدم او تعدى لقدم سفير جرمن اندت لاكيت هتوما بجهتا معارضتا كم سل شرحت له أمرت اللي كنا دي بالله مثل إلا حديث تطور دبلوماسية بل تصابت اتحاد أوروبا اترأسلا اتحاد أو اترأسلا تحدد أفراد ومؤسسات روسيا منع حق كم سل قرروا شرحان قل مستار منع لا سكت روسيا ختامة بجهتها حد لا شبه مستار كم سل نسات أمرت كليت اتحاد أوروبا قدم إلا مثل حرب يوكرين بل تصابت روسيا عسرة دورة منع كم سل قرر تقارير لفهمه حيسان وحيسات متقبلتنا أخبار دين أتمم أرس أخبار دين دقمنا قم الصارح منكم إدارة أقليم قاش بركة هيرار فعاليتنا إلى حال فورات السر سنة كل ألف عسرة وسسكي ماما تقليم قبلت بخصوص مؤسسات رودت وأولية درجة للهدق محبر قوما السر كلام دي بلد فناتي مؤسسات لا قدمو حجو بامسم مهنة تأكانات عمار مدينة بازع زيارة سجلو أميركا إدارة خليج هرمز قلتي ديو لتقدر متأتا تايرت فعل

ኤርትሮት ከምተይ ብእቱ ኢራን ሓዘረት الجزائر ومالي قل زيا سنة اتكور مثل عالة علاقة دبلوماسية كم بديرة قل تقبل فهم يا اتفنق روسيا وجرمان فنقير دبلوماسية قل تكلق كم قدر لشرح الله قلنا متابعتكم دي محمد قول يوم سيد دولي على اخبار كبت عاد وخارج دي بقلنا تمام مثل البرنامجنا مسيد كيرو بركت.

0: اللي دايش اللي هنا كم ولاد عمعيتنا وولاد عمعيتنا كمان دول الان ريام تقب ما يوب حليب نتكبطهم ويما ويبه تقب البلو ولاجد حاني توهنا بلعنا
1: أبال شماغ اللي بدهو زنبرتيا هزبن تقادلتن كم ماينس أبان حابيرنا نسرح نيرنا إساتهم أدي أبو يبلنا نحنا خادك أي دحن أتو النابلنا حابيرنا ننكساس نيرنا عبي إمنات أبحد حدنا نيرنا
2: كابنا فاخل تحي لحيزنا مسينا بزي زبوتا زينا يتقادل حرنت نيرو زباو قمبارا يتفلت النيرا قوعي نيرو بها هوت مسمسانا هزب ها هوت آنان برهانين وسيدو ما بحادو بوتا خوفا بيلونا اتنكلتا حيلي باعلوم تركيبوما ابي حوعوهم ابي يبلعوهم ابي يسيوهم اين فلتنا ليتي اتنا هادو قطري اخليباتكا قانجا عزدا مسوم سرح وعلا بزقراوتي مشيت سب زي فلتو مدى قصية بسعوهم كابها هو جمينا خساب زا اسمات نزازل لنا زا افجامرات بسعنا بعلو ممرحونا سلزي متسسارنا هزي هزبز مسزباو قمبار كابنوح قزي زمتين مسانا كبيد مسوقتي زخفل زنبري قداما يبدوباو قواء ازيهم اما اخلي جابها خلو كابزي اخيدهم تساتيفهم بعل محمد ادريس بعل ادريس دراع بعل عبد الله فروج بعل محمود ادم كلهم حلفتنا اي منطقه انا جبهه نيرو مسؤولين انا جبهه نيرو برت تسكيمهم نيرو قال لهم اقردت نخيد لنا ايلوم قال لهم سودان نخيد لنا ايلوم قال لهم خرن نخيد لنا ايلوم كابزي فحم صيوم تساتيفهم ابزي اتمليسهم سلازي تران متسارن متحقافن امنتنا ايزي هزبزي ابزي قنبار زحزنا ايزي بقى لكم زي كونه خبر رسالة دلوخوي تقصو دلوخو
3: انا ذكرني لحان اقرمون قدوكم احنا نيشتي حكيا كنو قروكم ناي تقادل تتقال لحرنا تيرترا بزي كبابي تنقصاو ايسو دحر سلسة سب يوم نيروم حادي قبار كمتر يومو ازي خا امري ايكا مسحكا يلوس مستيرات كوازدلنا ايو سلازي أنا كزاربي سخم سقطرة يبلو يلو ابنتهم بتقوتو ده حرس سقصق يلوم سلام عليكم عليكم السلام كمين لها كمين لهم زوم دكاي بين متيهم زوم دكاي يلوم زاربا كقارط اللهم دليوم بسماي متينا يلوم ده حر كم مسبلو قريمو تزاربا ويلي ويلي كاب سماي جموتن مجمر يا جزيب هواتنا نري زوم دكاي ما يسئنا لنا خبرنا ما يهبونا بسماي كم متيهم يلوم وإذا سبع جاء يترفنا إليهم قد يفهموا فانتتوا بلو ده حر حبريتا دليوهم رأيو حجي تمت إسار حبريتا دليوهم مليس إليهم يبا إليهم ها بازك نسجر دلين هزو سرح لنا نايت ألاي من كس كاس بزق دمينا كمين لو إليهم وبوس لازمته أوه تألاي كابنو قوة فيرو إذا تريواز اللهم كن جوتات كن نس ألاي تزرق حوال اللي إليهم ده حر قربتي بينكم ملوق نخيل إليهم حانت من قدك في التزلبات هزم أتوخو ما يزوم دكا إليهم رايو حج دهركت تحبابرو دي دلي خات حزب خونا اي تحبابرا كان يناتكا ولا كله سلازي قد ده حزبي مس حزبي دي سرح
1: بزعبا امس اصعاك في السراوي 96 اب جنبار حلحل املكيتو عثمان جمع كمزيبل
4: كيف السراوي 96 تلا عدل اللي مطونا ندهلو اورا نفر كم حمس نفر
1: لأورو نابزبو تخمص خلو حد تقادلاي كند حمش سبكوينيو سرح نيرو مالت بتحدى ايدو كلاشن عتيقو كم تغادلاي بتحدى ايدو خا ممهر بتحنت ايدو خا كم دنيا نهزب زعرق بتحنت ايدو خا اب مودابن مغسغاسن حزبي نمنقحن نمتاغن ازي حادثه كله كم حموشه سبات اندا سرحه يخين نيرو كابز حليفو كاب ذكرني شنت شعته 283 اب كبابي اكوار وغات نمشكام مسينا خلنا حدا كابتم وغات ماي أسيوني إلنا نحنا خاء بتقادل تستوه بنا حبريتا نوغو ماي أيتهابو زبل نيرو سلازي ماي كليئنا يو سنحي لغن تشاو إلنا أنا خيدي عودكم ناي قدنيو وعزاكم كتسلو إلنا بوغير خاء

0: Selam. Sabote. Hansap kerahmatı. Okay.
1: Selam.
0: Nom bad.
1: Hazal.
0: Okay. فقعدني تكون كي ايش كزار وكم دلوخ.
1: Okay, تقدمي بلا. سمعك.
0: أنا بجي زعمت صراحة ما أنا حقي واني نام خري مرأة حضر وزت مالت كونسلتانتي.
1: واو تبغى أمر مو أنا نزل مرأة أبي نازل له رأزيت مخرنا وزيت مخرنا.
0: سقط بزلي المرأة أبي فيها ولا أبي كي.
1: عند عيد جاهل ناكا كل كنا نتاع أبي نازل لنا.
0: تكايحي وي تمارت خي تقول له.
1: نصر أبي كي ترى فيش كاي. عند عيد جاهل ناكا سير كاي.
0: بزخان نبتي عند دوم بلي إكاتو.
1: سرعة ما فلت عندي.
0: أكيد نقدر نداي.
1: وا طبعا كاتا أسمرة توريدة بس مرة بقى عاري. أيكون عنده بتأمن تعينا حضر لوسي ولا بموبايل شهن ستنزولنكو قابي زبا.
0: وا
1: وا لحن تردي إكل له ولا ما ينستت بلنها وأنت رد عندي.
0: يا غنيتا أنا رمزي تبي زلقي زي كده أنا ما يحسبكون.
1: وا أم بارمزي تفت أسف سمع قد عقد كادو تبلاها.
0: ناو اسمه ما دبت لدلوخي يا دوام لكن.
1: لحن كافت حدا ودنا حن تقول زدلي يا خال استفلي تام تتلك كان سمعك.
2: أنت إذا حاولت لي إنه أنا مش أوكيك. نعم. قدم كابناي تيت موقعتي. حجك أخذنا هيوت مرت أنا إزوت عكازه. بس خلاص نعيش زكين قوي هني. أنت سوول بنت حالك أبى على خلاص يتحسب. أنا مبرز خادو ملك تعلك أنت إيه زي. ملك زي يكون. أما سعد حدود يا خال أنا جيت زكين قوي. مو نسخة أنا عكتوت أنا عيت خليني خاب لك قالوا. مغنيات تتوت أنا نيركش جنزة ما عدت كاني أنا بتن جنزة تنشينك. با مذكر قاني.
3: مويو جنا اي برابر كان له شعده غنزم نيري
2: متسنا بركه ما حدث كان نيركا
3: انت كم درام دغدفو انا سخطر دي كان
2: اه
3: كل صح لا يقدر ما يزبر نترو بلي حد زال بلي
2: ابو ناس ما يترو بلغه نيرنا لنا
3: زاد حمام امن زي عندي حزك هذا
2: طيب امن زي اخي
3: حمام من زنق عندك حمام رسع وي بلي اخا خلها اي بلا اخون انت نغيرك خلو اي سمعكون نال كاري اخا عدمي خمحت بقى
2: تا مس فهمت اخا انا اي تفرار حن زلا انا صخامسي ام امصان اي ناتنت قال تسابو تساتفنا نير قال لنا نير
3: انت العركي اطرات لك امس بس سمعني سمعني هجني اقرا من قدي كبت نكايتني
2: بزعب انت
3: اوكي حاده بيتسب كاب دغز مصلو
2: هرا
3: اذا سبزي او ابدك توليدو او زعبي نسحج بزعق عصنا هذي إرترا حدا استفعل لي إذا أنت تزعق أوفت مزحك حتى ما يحس بعله
2: إيه ما
3: حجي نسو ناب كم زعل لني ناب بزحة تقال أنت خير مسي زعبا وعلو من جقنا وتم من منقار أبي ومن مسبلني أبى أخلي خاكو أخان الصغار أبزعل معي كجل
2: ما أنا دعب من طايق قجلك أنا دو تقال لا إلى كاريري
3: زي كوني إذا أنا عمت زي قل قلتك وقاعد أحاسيات كذا لا تقامي تعين غاسي تغحسك عقات أم خنت بترم برتلاقي
2: كمي كمي ذات عيد الناس قال لما تنز إذا شنقو أركض كحسن
3: اسمع إذا سبزي عاني كبزحة عرقته يسمعكو على النايميدات بس أميتات نايميدات خل سلسة معني ناي بحكي تقعد على مسيل وزن
2: هالراي تقعد على مسفن
0: أنت هاي دخل لك دلي أزاميت أبتزل لخوة عادي حدا زعد عركي على النه بحب رق أربط أفريقيا وين كنا جدك نشتيه بتعمي بالزي متى نزدنا
1: إيه ما حبر يعجبك
0: زي متى أسو أب فوكس أون أفريقيا تقولنا أباي متى هت مانجر كوني صراحة عم تعود مالك نشتي أفريقيا أنا ولا دري أب جبر يستكم الله فقعدني أتخن كي بزي كالعالم ملك أكيد كورا دري كوي كعودك خلي لسه زح سوكي لو أملك
1: مو دحن حجنا هات نقدر ننزل لها حسب الله مسرحنا مزرقة خديني
0: هاي تجمع له ولا بتليفون زي زارة؟
1: تليفون كنوها هبقل بصراحنا فوق دا يكون عندي دحن صحامو تليفون كابن أنا بعلي رولا لك
0: هاي مو تجمع له ولا بصراح كلمة يدي زارة بك
1: أو ما بغلي له خطرة بني تخليها دحكا عنتها وعرفت وصير له دحن تجمع يبلو نات كام مها بني أبزا سومن زي أقدن رولا لك
0: أوكي
1: بك
0: أوكي
1: تعال لك
0: دول قطب بيه مو كمال لك عرف
1: دحن أبزا بانكي 100 متر هاي تخوني
0: أنت كمان لو مودي تزيف لك؟
1: لحن كتسيكو حلو إلى الريز كاسة أصلاً ما كنا كلاتنا.
0: أوكي.
1: تكشف.
0: دول كتبه. باي.

وغن نسخاتكم تايقيركم اتم سراحة تقية انا مبال نحر ذا ابيع كم بعد زي اتم ذا رقنياتا زي نسومكم وصلوا قددي ورقنا عقانا مستصبرو صار ما تات نحنا ينا قانا وخبلونا يخذنا النع

0: هو انت الى لك اي رحم ما الله بتجي لك النفس خمسالي زي كونك ياخذ خون اي تحلمي تزي كان يكهم يغيرك مخطعوتي
1: ابي مو لاتو زي نسخي قلت ويا تركس بابا كلاك يقبر لي الله خان شو لو خفت قالت لي لا نفس خزيت مسلي كمان اقعد حق تزاربي كما قد بابور زي دقس
2: لومي حقي تزاربي لو ما قد بابور دقس ترخيبو اتا حقن وعلى سلازي لا ولا ريسو خما نايم ترخبل
3: انا بخلقت زي محلم بك فاسوالي مكحه بابور نعاخت رقص الى انت مزيح نبعلا نفت قدل شلو ولا تصد حقي يا زبالي
1: كوم امو خاني مو كل لبس قزازل لا تفلت
4: اوي اوي لالا بتجاخسترني اتي دخل لي خير اذا خافتم تقزبوا لنو ودات حدا يو
5: اوه ميكو ايه
6: نعم
5: سلام بي
6: هاي
5: بيلا بيلا
6: هادا
5: بيلا تبو
6: بلو زهات لالا يو نعم بهالك عبدك دزمت ودي حابوي نعم خم دماء ودي حاو
5: نايس تي ميت يو جايز كمي لهم
7: اهلا مرحبا
6: هو هزم بيت كده عزامي
2: عزامي عزامي
6: حتى عزامي
1: عزامي
5: عينك يتسقط الله كابت حبيعته زل الله وزبليا رأيني رأيني حبوني حبوني زمز
7: عزامي
1: عزامي
7: عزو
3: عيني خابك الزباليات احنا غير
5: تخلني يدي بيزا قلت دي بيزا لعلك خبرت الله
7: ان شاء الله خير يا نخوم نايد حندي خا
5: بتعمي يزقر سمعين ده عزامي يا غريت انا خلاك زي بلي ساكي
2: ما اعرف عندي زهر دي زخونه صراحه ده امتى تقترح
6: اسمره بالاس لا يقدم سموها انتر كونتيننتال انترناشونال هوتيل
5: اوكي بتعمل صبو ويترس ولا ريسبشنست
6: وا تكون كره ما زخلك تزاربوا تصحك اسبوع على خاطر فرصه
5: اي ترد على المنتجه كده
6: وا تجاكي هانفر انفر معي سويترس ويكا ريسبشنست قلقت من يلا
5: اي ترد على كل صراحه ما اعرف يكون
6: وا نعبا مسي مو ماتش زي قبره انا كوم مانجمنت سلست مروكو ابي انترناشونال هوتيل كا كان مانجر
5: اوكي كوم مالتيني بتعمل صبو كن كل عين صراحهكو بناتو عين تكبر له نابنت تن سخت كواترين ويترس صراحه بكبو تخطات لنصبو غير انت صريح له ابزنات كي درجه بصحن كو يترفني
6: شعر ما مانجر تبع لنصوا مهنياتو نحد كوبرال دو كونري قال لك تصوعت هذا
5: سوري انا تاكد انك بتعمل صبو ثانك يو
6: يا
2: زاربي سلامتاي تورازي سق زي تبلي
8: او هذا قرب تصلحناكو ادي دهم دشك عتم ابو عبي كمو تصفول
5: ا تزغرم حساب يكون نسرح منا اساي ابو زيد رقمتي خلفو بزحات ايرتراوين ويترس كسرحا غير اخون حجي كنا فوقو نسرح بوتا دكني سيتوا في رنك ترين كلخا عزيب هبلك ترغمنا هنا صنت انتي مخانو خالي زياده برهلكا
3: حق خز ودي نعاي كغلو كلو محزتي تأملي سن جنزب على كحنان خبلاني سلم تأخش أقطة تريلين ولا أنت توارا زي علي عجب بايبلن اللي دهب
5: حقا خندقي سبا يسرق أب حما قايوة فرنبر حما أسرح زبها النقر كوي لن أزامي دما أزيغة تقاقع
4: حقا من ديهم سبا تنتون قبرون إحنا نستوعلو لنا بر بهلن ديخو وارا زيتاني كاب حجقن ننبسيك مسل كنزلني بصحي قرر خمس قبا انت ماهيري ما هيلن انهم كاي غريتي حتى كما يتحزوا لي
3: سيجا قال سيجا قال
5: انا دما نخلاتكم هي باتام تقلكم الله
3: انت
1: امير الله
5: نو ابزيد يكون ابتاني حاسو صرحني عزاميت ابسمرا بلاص ان نتدلنا خبركم

نشاط الأفاضل طابت أوقاتكم من الفضائي الإريتريا، نحييكم ونقدم لكم نشرة أخبار المساء. وفي البداية نستهل بأهم وأبرز العناوين. إدارة تقليم الجاش بركة تقيم التقدم المحرز في برامج النصف الأول من عام 2026. مهنيون مكفوفون يزورون المواقع التنموية والتاريخية في مدينة المصور. الإقليم الجنوبي ينظم ورشة عمل لتوسيع مؤسسات التعليم ما قبل المدرسي. إيران تستهدف قاعدة جوية بالأردن وأمريكا تنهي هجمات. روسيا تجري مع الصين مناورات عسكرية في البحر الأصفر. الجزائر ومالي تعلنان إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. استعرضت إدارة إقليم الجاش بركة سير تنفيذ خطط البرامج المقررة للنصف الأول من عام 2026، وذلك في إطار تنسيق بين الإدارة والشعب وقوات الدفاع، وناقشت السبل التي ستساعد في تنفيذ بقية المهام في الموعد المحدد. ففي الاجتماع الذي عقد في 13 من يوليو، وقدم فيه حكام المديريات ورؤساء الأقسام تقاريرهم، تم التوضيح بأن أنشطة الحفاظ على التربة والمياه وعمليات حراسة التربة وتهيئة خدمات ما قبل المدرسة

معالجة مشاكل المياه الشرب، وجباية الضرائب وتحضير العثة الزراعية وغيرها من الأنشطة الإدارية تم تنفيذها بمشاركة واسعة من الشعب والجيش في معظم المديريات. وأضافوا أن تناقص الموارد المائية في البلدات والمدن ونقص الجرارات المخصصة للحراثة ومشكلات النقل تعد من بين التحديات التي تتطلب اهتماما مستمرا.

وأضاف سفير محمود أن التنفيذ الكامل لخطط الزراعة المطرية لهذا العام وأعمال تشجير ومكافحة إزالة القابات ومعالجة مشكلة مياه الشرب في المناطق الريفية وتحصيل الضرائب الحكومية وإنجاز إجراءات الإقامة وتهيئة مؤسسات ما قبل المدرسة والوقاية من الملاريا تأتي جميعها ضمن الأولويات في النصف الثاني من العام. وأخيرا صرح وزير الحكومات المحلية السفير عبد الله موسى بأن البرامج التي تنفذ تحت إشراف الإدارات تخضع للتخطيط والتنفيذ في ظل عمليات دقيقة للرصد والتقييم وتهدف لإحداث تغييرات إيجابية في حياة الناس، مذكرا بأنه إلى جانب البرامج الإدارية والتنموية ينبغي تكثيف الأنشطة الرامية إلى تعزيز الوعي الوطني والتنظيم. نفذ عدد من المهنيين المكفوفين العاملين في مؤسسات مختلفة خلال الفترة من 11 وحتى 14 من يوليو جولة ميدانية شملت أبرز المواقع التنموية والتاريخية والسياحية في مدينة مصوى. أوضح المشاركون أن الجولة التي رافقها مختصون قدموا شروحا ميدانية حول المواقع التي تم زيارتها أسهمت في توسيع معارفهم وتعزيز تصورهم عن القيمة التاريخية والتنموية والسياحية التي تتميز بها المدينة. وأشاروا إلى أن الرحلة البحرية التي قاموا بها إلى جزيرة الشيخ سعيد كانت من أبرز محطات الزيارة، إذ أتاحت لهم التعرف بصورة أعمق على الثروات البحرية التي تسخر بها البلاد، وتركت لديهم انطباعات إيجابية عكست تنوع المقومات الطبيعية والسياحية للبلاد. وأكد المشاركون ولا سيما المعلمون من ذوي الإعاقة البصرية أن هذه التجربة تمثل رصيدا معرفيا مهما سيسهم في نقل معلومات دقيقة إلى طلابهم حول الإرث التاريخي والمقومات التنموية والسياحية التي تتمتع بها البلاد، بما يعزز الوعي الوطني لدى الأجيال الناشئة. وفي ختام الزيارة أعرب المشاركون عن شكرهم وتقديرهم لقسم الغوص وهيئة الموانئ الإريترية ووزارة الثروة البحرية وفرع الاتحاد الوطني للبراءة في إقليم شمال البحر الأحمر وجمعية المكفوفين، إلى جانب الجهات والأفراد الذين أسهموا في تنظيم الزيارة وقدموا التسهيلات والشرح اللازم لإنجاحها. نظم الإقليم الجنوبي في 11 من يوليو بمدينة مندفرة ورشة عمل خصصت لبحث سبل توسيع انتشار مؤسسات التعليم ما قبل المدرسي والابتدائي، بما يسهم في تعزيز فرص الحصول على الخدمات التعليمية وضمان وصولها إلى مختلف المناطق. وأكد حاكم الإقليم الجنوبي السيد هبتاب فسازيان في كلمته خلال الورشة التي شارك فيها مدير المديريات ومسؤولي المؤسسات التعليمية أن الإقليم يعمل بالتنسيق مع المجتمعات على تنفيذ مبادرات واسعة لإنشاء البنية التحتية الخاصة بمؤسسات التعليم ما قبل المدرسي بهدف الارتقاء بعملية التعليم والتعلم. وأوضح أن هذه الجهود تستهدف تمكين الأطفال من الحصول على فرص التعليم داخل مناطقهم، مشيرا إلى أن إدارة الإقليم قامت بالفعل بالتعاون مع إدارات الضواحي لتحديد مواقع مخصصة لإنشاء مؤسسات تعليمية جديدة. من جانبه أفاد مسؤول فرع التعليم بالإقليم الجنوبي السيد هابتزقي كيداني بأنه قبل 10 أعوام كان عدد مؤسسات التعليم ما قبل المدرسية يبلغ 131 مؤسسة تضم نحو 12,000 طالب وطالبة، مضيفا أن الإجراءات التي اتخذت خلال العام الماضي أسفرت عن افتتاح مؤسسات جديدة في 416 قرية، مما أدى إلى زيادة عدد هذه المؤسسات بأكثر من 5 أضعاف فيما تضاعف عدد التلاميذ المسجلين. وخلال النقاشات شدد المشاركون على أهمية توحيد الإمكانات والموارد المتاحة لضمان التنفيذ الفاعل لخطط التوسع وتحقيق أهدافها. وفي ختام الورشة دعا المدير العام لدائرة الخدمات الاجتماعية سيد قال أبتس فاسلاسي دعا أولياء الأمور إلى الاضطلاع بدور أكبر في ضمان التحاق جميع الأطفال الذين بلغوا سن الدراسة بالمؤسسات التعليمية، بما يعزز الجهود الرامية إلى توسيع الخدمات التعليمية في مختلف أنحاء الإقليم. هذا ويضم الإقليم الجنوبي حالياً 1106 مؤسسة تعليمية تمتد من مرحلة التعليم ما قبل المدرسي حتى المرحلة الثانوية. ينفذ فرع وزارة التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر بالتنسيق مع الشركاء أعمال الصيانة الشاملة للبنى التحتية في مدرسة لعيتنا الابتدائية والإعدادية بكلفة تتجاوز 700,000 نخفة. أوضح مدير المدرسة الأستاذ إبراهيم أحمد الدين أن أعمال الصيانة التي انطلقت خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو تشمل استبدال أصوف الزنك وصيانة الجدران إلى جانب إصلاح الأبواب والنوافذ، وذلك في إطار تحسين البيئة التعليمية وتهيئة مرافق المدرسة. وأشار إلى أن أعمال الصيانة التي تنفذها كوادر متخصصة في مجال الإنشاءات ستسهم في معالجة التحديات التي كانت تواجه عملية التعليم والتعلم، مثمنا في الوقت ذاته الدعم والمساهمة الفاعلة التي يقدمها سكان المنطقة لإنجاح المشروع. من جانبه أكد مدير إدارة ضاحية العيتنا السيد صالح سليمان استمرار دعم

عام ومشاركة الإدارات لضمان إنجاز أعمال الصيانة وفق الجدول الزمني المحدد. يذكر أن مدرسة العيتنة أنشئت خلال العام الدراسي 1992-1993 كمدرسة ابتدائية قبل أن ترتقي إلى مدرسة إعدادية في عام 2017، وتقدم المدرسة حاليا خدماتها التعليمية لأكثر من 900 طالب وطالبة، تشكل الإناث 49% من إجمالي عدد الدارسين. تم توزيع مبلغ 168,000 نقفة تبرع بها سكان 3 إدارات ضواحي بمدينة مائة دمعة ومجلس إدارة 6 من جمعيات المناضلين على 42 أسرة من أسر الشهداء في مديرية عرزة، ووزعت الأموال على 14 أسرة من أسر الشهداء على شكل إعادة تأهيل بواقع 10,000 نقفة لكل منها، وعلى 28 أسرة أخرى بواقع 1,000 نقفة لكل منها. وقال السيد محاري الأزهر مدير مدينة مائة دمعة أن موظفي الحكومة وعامة الناس وزعوا أيضا 160,000 نقفة على أسر الشهداء في العام الماضي، حثا كل مواطن على مساعدة أسر الشهداء وإعادة تأهيلهم. وأشاد السيد منقز زمكير المسؤول التنفيذي لإدارة مديرية عرزة بالمبادرة النموذجية التي قامت بها جمعيات المناضلين وسكان مائة دمعة، داعيا الآخرين أفرادا وجمعيات إلى الاقتداء بها. وعرب سكان مائة دمعة عن رضاهم بالمساهمة، إذ لا توجد مهمة أعظم من إرث وأمانة الشهداء. في حضور ذلك وزع مبلغ 12,000 نقفة تبرع بها سكان بلدة عرزة خلال 20 من يونيو يوم الشهداء الماضي على 6 أسر من أسر الشهداء. مشاهدة الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية، فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية. ابقوا معنا. مرحبا بكم على صيد العالمي. قال الحرس الثوري الإيراني أن قاعدة جوية أمريكية في الأردن تعرضت لهجوم بصواريخ باليستية إيرانية، ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في الأردن عن القوات المسلحة الأردنية قولها أنها اعترضت وأسقطت 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني من الأراضي الإيرانية. وتمت القوات الأمريكية أحدث موجة من الضربات على إيران التي بدأتها القيادة المركزية الأمريكية بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب. وكانت الضربات الأمريكية التي استمرت 5 ساعات هي الليلة الثالثة على التوالي من الهجمات ضد إيران، في الوقت الذي أعاد فيه ترامب فرض سيطرة على حركة الشحن الإيراني واقترح فرض رسوم 20% لحراسة مضيق هرمز. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع قرارات على عدد من المدن، وقالت أن 4 أشخاص أصيبوا بالجروح وأن عمليات الإنقاذ جارية. تأتي أحدث الأعمال القتالية بعد أن أعلنت إيران مطلع الأسبوع أنها ستغلق مضيق هرمز، مما زاد من الشكوك بشأن التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف الحرب ودفع أسعار النفط إلى الارتفاع. أعلن المكتب الصحفي للأسطول المحيط الهادئ الروسي أن سفنا تابعة للبحرية الروسية وبحرية الجيش الصيني نفذت تدريبات مشتركة على الرماية خلال المرحلة البحرية من مناورات التفاعل البحري 2026 في البحر الأصفر. وأضاف البيان أن السفن الروسية والصينية التي عملت في إطار تشكيل بحري مشترك أجرت على مدى عدة أيام تدريبات على الرماية باستخدام المدفعية والرشاشات، كما تصدت لهجوم افتراضي نفذته طائرات وقوارب مسيرة. وتجرى المناورات الروسية الصينية المشتركة التفاعل البحري 2026 في البحر الأصفر خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 13 من يوليو. وفي هذا السياق أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن هذه المناورات لا تستهدف أي جهة، مشيرا إلى أن التعاون بين روسيا والصين يمثل عاملا يسهم في تعزيز الأمن في المنطقة. أعلنت الجزائر ومالي اتخاذ إجراءات متبادلة لإعادة تطبيع العلاقات الثنائية تمثلت في عودة سفيري البلدين إلى مقري عملهما واستئناف حركة الطيران بينهما، في خطوة تنهي أزمة دبلوماسية استمرت منذ ربيع عام 2025. وأعلنت الرئاسة الجزائرية إعادة سفيرها لدى مالي كمان رتيب إلى باماكو تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد المجيد تبون، الذي دعا إلى إعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي بما يخدم مصالح البلدين ومنطقة الساحل. كما قررت الجزائر رفع القيود المفروضة على حركة الطيران المالي، مع إعادة فتح مجالها الجوية أمام جميع الرحلات القادمة من مالي أو المتجهة إليها عبر مختلف الوجهات الدولية، في خطوة تعكس توجه البلدين نحو خفض التوتر. وشهدت العلاقات بين البلدين مزيدا من التوتر بعد إعلان السلطات المالية إنهاء العمل باتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر الموقع عام 2015، والذي كانت الجزائر تطلع بدور الوسيط الرئيس في تنفيذه. في الخبر الأخير قالت الرئاسة الفرنسية في بيان

أن قادة الدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وأسبانيا والسويد وبريطانيا اتفقوا على تشكيل تحالف متكامل لمكافحة الصواريخ البالستية مع أوكرانيا. وجاء في البيان: نعتقد أن حماية أوروبا تتطلب حلا شاملا يتمثل في بنية دفاعية متكاملة ضد الصواريخ لردع وهزيمة التهديدات الصاروخية المستقبلية، يتم تطويرها من خلال الجهد الجماعي والانفتاح التكنولوجي والتعاون الصناعي الموثوق به. وأضاف البيان: سيكمل هذا التحالف أنظمة الدفاع الصاروخي البالستية الحالية، بما في ذلك الحلول الأوروبية السيادية التي تم اقتناؤها بالفعل أو التي ستقوم الدول المشاركة باقتنائها. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. إدارة إقليم الجاش بركا تقيم التقدم المحرز في برامج النصف الأول من عام 2026. مهنيون مكفوفون يزورون المواقع التنموية والتاريخية في مدينة مصوى. الإقليم الجنوبي ينظم ورشة عمل لتوسيع مؤسسات التعليم ما قبل المدرسي. إيران تستهدف قاعدة جوية بالأردن وأمريكا تنهي هجمة. روسيا تجري مع الصين مناورات عسكرية في البحر الأصفر. الجزائر ومالي تعلنان إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.

0: fiscia. Sicuro? Fischia, fischia.
1: Uffa, non si può neanche stare in pace con mia moglie?
2: Maledetti, avranno visto queste habesha. Non si può dormire in pace con questo fischio qua.
1: Dolci, cosa hai visto?
3: Abrale,
1: che succede?
4: Ndii! Habesha i bumon gonferti tu guai u quari ayo. Triyoma allo gom ziyam kafish kagiro me ezanna allo gu khabilo mna. Yigreta da adefira khayko unimberi.
1: Uffa! Avranno visto habeshini, non possono fischiare inutilmente.
2: Sapendo che in campo citato non gira nessun habeshino, ma lo fanno apposta per romperci?
1: Anna, meglio che andiamo a letto.
2: Sì, sì, è meglio, tesoro.
3: Avralli, tattfil kabla abeggiha khairina. Nka, nka taqabbalani.
4: Klagrefinna khammit saraf abdi wa alen. Ayi amel indi khoynuo, na amelu kwa izi tsaaref. Nta khayblek yekht farhi. N'indo gdam sahibilay.
3: Anas baga akhlani, maidu khom tsaalka?
4: Taidu akhblani ilu. واي انت دولشي نابزي ازمص اخولا معلت سكمي اغري سبرى
3: تاريخي بكاتا
4: انتي كزي رخبني انتي كزي رخبني انت انت نقنطارو فرانكا ختبلسي خندز توارد
3: او صد ابل ابرهالي
4: تاي سوق كبللو تاي سوق كبللو ودنا خامل يا خاغر خازي ترقصلو بلعي خا عويل خازي تقصلو نابراسي انتي نابري بجخ نخيد نعدنا وا نخيد تقليلنا نخيد
3: انت نس خازي تزاربو يبلك انتي مو
4: واي أود أن تقول نازي نجرب أنا سحميم كيخ مثلاً أنت أنت خبز رقم إمبيرتو ده عن الجلاجل إمبري أوس حسيميك حسم النان
3: أم أناس مسحها قدر كيرس أنت يا خجبر بس تترغب لي لازنيات قرب لي بس تيك أتمت علي
4: كيرس قرب لي تزاري بالك يا خنتي وأقول سبان فرق هنزان كبد خجت بيلك مسمى الأخير أزفك كيس مقبسي مقبخ أجير كيم بار
3: أي إمبركة عبد اختك يتحسب؟
4: أبزد أنت خواقوت أنتي أنتي خواقوت مبركة نسخي تحسب؟
3: أنس تن قرب قرب وزهبني فرانك أكيبه نفس الرأي كيدة قلق أمنا قرتا قبر كلاني لإمبر
2: أوه كذا استاكوزة دولتي فيلا دورميره دورين بوي نون بولي ودرتي فوري اتو برالي نون سي أسونتو بر كياكيراري كون دولتي prendi la scopa e vai a pulire. Oh, fa sta gente qui.
3: Va bene, sì signora.
4: Va bene, sì signora, sì signora.
5: Noi, ancora una volta, dai su di noi. Se tu vuoi volare, ti porto.
4: Uy, zaghe. Lotu. Lotu. Dolci. Nedi. Nedi.
3: Anza, frahalli. Ai tu gravio. Ai tu ilu lukoyat bilen nizella.
4: Do. Mbaart fagruwen naibienom gira monti. Uy. أنا برحلي أني

0: المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء وبرنامج حوارات. مشاهدينا، يسعدنا في هذا اللقاء أن نستضيف الأستاذ صالح محمد أبو بكر، رئيس الاتحاد الوطني لسباغات الهجن في إريتريا، لنتحدث اليوم حول الإبل والهجن وسباغات الهجن والتطور الذي تشهده هذه الرياضة في إريتريا. أستاذ صالح، أهلا بك ضيف على الفضائية الإريترية.
1: حياك الله أستاذ صلاح، ولنا أنا سعيد أن أكون ضيف على هذه الفضائية وتحديدا في برنامج حوارات، وأحييك وأحيي عبرك السادة المشاهدين.
0: أهلا بك أستاذ صالح أبو بكر. نبدأ أولا في المحور الأول في هذا اللقاء حول الإبل، النشأة، نشأة الإبل وأنواعها واستخداماتها.
1: والله يا أستاذ صلاح، الحديث عن الإبل حديث ذو الشجون، وحديث واسع وشيق ومتشعب نفس اللحظة، لأنه الإبل كتبت عنها كتب كثيرة ومجلدات، بل موسوعات حتى، وكتبت عنها دواوين شعر. والإبل الحديث عنها كما أسلفت حديث واسع ومتشعب، فبالإضافة لما قلناه من مجلدات حول تاريخها، فوائدها، نشأتها، غيرها من المسائل، اتخيل في أكثر من 1000 مثل تستخدم في الإبل، يستخدم الإبل كأمثلة جميلة جدا يعني. وكما قلنا كتبت فيها أشعار يعني، ابتداء من القرون القديمة أو حتى في العصر الجاهل يعني، كل المعلقات السبعة اللي كانت موجودة وأفصح شعر وقتها، بل إلى الآن كتبت كثير منها حول الإبل.
0: نعم.
1: وخير مثال على ذلك أمر القيس وناقته العجل، وبالتالي الحديث عنه حديث قيم وشيق، لكن يحتاج

تحتاج إلى فواصل. فلو تكلمنا في جزئية محددة، يكفيك شرفا إنه عندنا تجربتنا، تجربة النضال الإريتري ودور الإبل فيها، وهذا طبعا مجال واسع أستاذ صلاح، ويحتاج كما سلفنا إنه يكون فيه أكثر من حلقة. وأيضا الإبل ساهمت بأدوار مفصلية وأدوار محورية في حياة الشعوب. ولما نقول الشعوب أعني كل شعوب العالم بما في ذلك آسيا وأفريقيا وغيرها يعني. لأنه الإبل ما صحيح هي ما كانت الوحيدة، لكن قبل التكنولوجيا وقبل التطور وقبل الثورة الصناعية كانت الناقل الأساسي والمهم جدا. فهي نقلت شعوب من قارات لقارات، من دول لدول، نقلت ثقافات، نقلت حضارات، استخدمت في كوسائل نقل تجاري واقتصادي وثقافي واجتماعي. أيضا الإبل لو ننظر لها بالمنظور الاجتماعي كانت مصدر فخر واعتزاز لكثير من الشعوب، وتحديدا أهل البدو الصحراء. فالإبل زي ما ذكرنا يعني لعبت أدوار مفصلية ومحورية في حياة الشعوب. إحنا جزء من هذه المجتمعات البشرية، وبالتالي ساهمت دور أساسي جدا في حياتنا إحنا. أيضا ساهمت الإبل في استقرار الشعوب وفي التنمية المستدامة وفي الحوار المجتمعي. وبالتالي الإبل موروث حضاري ثقافي تاريخي ملك للجميع، لكل شعوب العالم. إذن هو تراث إنساني. أيضا بالنسبة لنا إحنا كإريتريين يعني الإبل، بس لو مسكنا مثال واحد من كل المساهمات، إنه جمل شعار الدولة الإريترية. والحكومة الإريترية كرمت هذا الكيان وجعلت منه رمزها وشعارها. نتخيل من بين يعني 180 أو أكثر من دول العالم، الدولة الوحيدة في العالم شعارها جمل، وهذا تكريم يستحق الجمل، لأن الجمل زي ما ذكرنا يعني أدوار مهمة وقيمة جدا لعب في النضال، مسيرة النضال التحرري، وبالتالي يستحق هذا التكريم. هذه حصلت إشادة من آخرين بهذا الكلام. أديك مثال، شاركت في مؤتمر دولي حول الإبل، شاركت فيه 97 دولة، يعني نص العالم شارك فيه. والحديث كان عن الإبل وأهميتها ودورها في التاريخ ومستقبلها وأهميتها ومهمية الاستفادة منها وكذا. فأنا طلبت فرصة وقفت على الحل وأخذت الفرصة وتكلمت، فقلت للحضور أنا ريتري والآن قادم من أسمرة، وفي داخل الطائرة جئت على زهر بعيري، فالناس طبعا، أو على زهر جمل، فالناس طبعا انتبهت للحتة دي، الحضور انتبه لها، قاعة ضخمة ملانة بشر، وطلعت الجواز الإريتري. طبعا الجواز الإريتري الجواز الأسود وفيه صورة الجمل باللون الذهبي، حاجة روعة جميلة جدا. الناس كلها لما شافت صورة الجمل في الجواز القاعة كلها بدأت تصفق. فقلنا لهم احنا نكرم هذا الجمل لأنه شريك وطن هو، ولأنه ثروة وطنية هي، ولأنه نعترف بأهميته يعني. ما كلام صحافة ولا كلام بتاعت علاقات عامة، هذا عمليا الدولة الإريترية تكرم هذا الجمل لأشياء هي تعرف يعني، وذي صلة بتاريخها. وبالتالي زي ما قلنا الإبل الحديث عنها واسع ويحتاج لوقت يعني. بالرجوع إلى سؤالك الأستاذ صلاح، نتكلم في نشأة الإبل. سؤال قيم جدا ومهم يا أستاذ صلاح. ما نشأة الإبل؟ يقول الدكتور خالد التركي وهو باحث سعودي

0: وعضو مجلس إدارة لنادي الإبل السعودي، يقول في كتابه ملاك الإبل والهجين، وكتاب فعلا قيم يمكن نستعان فيه بأكثر من 100 مرجع حول الإبل. تخيل إلى أي مدى ضخم التراث بتاعت الإبل. يقول أنه بعد البحوث والاكتشافات الأثرية والمهتمين بهذا الشعب والمؤرخين، يقولون أن الإبل ظهرت ما قبل 40 ل 50 مليون سنة في أمريكا الشمالية، وفي آخر 3 مليون سنة تقريبا يقول الإبل انتقلت من أمريكا الشمالية جزء منها إلى أمريكا اللاتينية. وإحنا لما نتكلم في الإبل نتكلم عن الإبليات، لأنه جزء الإبل جزء من الإبليات. فالإبل اللي هاجرت إلى أمريكا اللاتينية مثلا زي اللاما والباكا والفوناكو، هذه أنواع من الإبل من الإبليات. انتقلت إلى أمريكا الجنوبية وتحديدا في منطقة الإنديز، جبال الإنديز. أما الجزء الآخر مع ظهور الجسور البرية انتقل من أمريكا الشمالية عن طريق ألاسكا إلى أوروبا. من هذه الأنواع زي الباما واللاما والأشياء اللي قاعد نقول عليها فدت جزء منها أيضا في أوروبا. واصلت الإبل سيرها وزحفها إلى آسيا الوسطى. فمثلا في منطقة آسيا الوسطى وتحديدا عن طريق صحراء قوبي في منطقة تركمانستان، منطقة المغول، منطقة إيران، الهند، الصين، هناك في إبل لكن من نوع ثاني. إبل ذو سنامين. ذو سنامين. وأيضا أبو الجمل أبو سنام واحد برضو موجود، لكن الكثافة والأغلبية لأبو سنامين. تماشيا مع بيئتها. تماشيا مع بيئتها وبالطقس. فهي إبل تتميز بأنها قصيرة القامة، كثيفة الشعر، تستخدم في كل المجالات. هذه الإبل الموجودة في آسيا أبو سنامين امتدادها واسع في كل آسيا. واصل الجمل سيره أو واصلت الإبل سيرها إلى ما وصلت منطقة الجزيرة العربية. وفي منطقة الجزيرة العربية تحديدا منطقة الجزيرة العربية وجنوب الجزيرة العربية، ومنها انطلق إلى أفريقيا مع الهجرات والهجرات المعاكسة اللي كانت موجودة، وبالتالي عبرها انتشر إلى جنوب إلى إلى إلى, إلى شمال أفريقيا. وبالتالي الإبل انتشارها الجغرافي يعني بهذا الشكل هو، ودي يمكن بداية النشأة منها.
1: طيب ما يميزها يعني سنام واحد سنامين، يعني كيف التمييز ده، الفرق بينهم شنو؟ وبعد ذلك نخش في الإبل الإريترية أيضا. الإبل الإريترية هل هي ذات السنام الواحد أو ذات السنامين أو موجود النوعين موجود؟
0: جميل جميل أستاذ صلاح. الفرق بين الإبل أبو سنام وأبو سنامين، الإبل ذو سنامين هي قصيرة القامة، كثيفة الشعر، ضخمة الأحجام. علاقتها بالصقيع وبالبريد وبالمناطق اللي هي تعيش فيها، المناخ الجغرافي اللي تعيش فيه، قد لا تتحمل العيش في المناطق الحارة زي الجزيرة العربية وإفريقيا، ودي المنطقتين دي طبعا أكثر بلاد العالم سخانة حرارة. أما بالنسبة للإبل ذو سنام واحد، طويلة القامة، ما فيها شعر، فوائدها تختلف بشكل نسبي عن الإبل الموجودة في آسيا. وعموما هي تنتشر زي ما ذكرنا في منطقة الجزيرة العربية وشمال افريقيا وحتى جنوب افريقيا.
1: عشان كده تعتبر سفينة الصحراء.
0: وحتى ايضا موجودة في جزء من امريكا اللاتينية.
1: نعم.
0: يعني هسه مثلا الخريطة الجغرافية لانتشار الابل ذو سنام واحد لو لاحظنا لها بنلقى انه مثلا جزء منها موجود في شمال في امريكا الجنوبية.
1: نعم.
0: وايضا موجودة في استراليا وبعدات ضخمة جدا. اذا هي من حيث الانتشار منتشرة في كل العالم.
1: اوكي. نجي في الابل في اريتريا اصلها واستخداماتها وفوائدها، يعني مرتبط بالسؤال الاول.
0: جميل. الابل الاريتريا هي عبارة عن امتداد طبيعي للابل الموجودة شرق البحر الاحمر.
1: نعم.
0: وابل حوض دول البحر الاحمر لو قلنا صح التعبير او التسمية متشابهة.
1: نعم.
0: في كثير منها. وبالتالي هي اصلا جاءت عن طريق البحر الاحمر وتحمل نفس الصفات ونفس الاشكال ونفس الميزات اللي موجوده في كل منطقه دول حوض البحر الاحمر.
1: نعم.
0: مثلا احنا عندنا هنا في اريتريا كل انواع الابل، نفس الابل الموجوده في منطقه سلطنه عمان وفي جنوب الجزيره جنوب السعوديه المنطقه الجنوبيه من السعوديه والموجوده في كل الخليج.
1: نعم.
0: وامتدادا الى شمال افريقيا. نمس مثلا لو مسكنا الانواع.
1: نعم.
0: انواع الابل عندنا هنا في المسميات المحليه بنسميها الاريري ودي الابل حمر. بعدين الابل طبعا مسميات كثيره في بالالوان وفي بالعمر يعني حنجيها.
1: نعم.
0: ف باللغات المحليه بنسميها جمال مثلا جزء منها نسميها الاريري. عندنا الاريري، عندنا بعرب، عندنا شلقياي تقريبا ده يوجد في المنطقة الغربية.
1: نعم.
0: عندنا عنافي وده موجود على شريط البحر الأحمر كله، وعندنا البشار، والبشار موجود عندنا نحن وموجود في منطقة السودان. في السودان هذا الجمل البشاري موجود في شمال إفريقيا.
1: نعم.
0: أنا بظروف عمل انتقلت ووصلت هناك جنوب جنوب تونس منطقة اسمها دوس فيها أعداد كبيرة جدا من الإبل ومن البشاري. جنوب ليبيا.
1: نعم.
0: المغرب دولة المغرب المملكة المغربية وتحديدا صحراء صحراء بلوساريو.
1: نعم.
0: وكذلك في موريتانيا هذا البشاري اللي نحن هنا نسميه بشاري هم بيسموه مهاري، وده ارتباطا باسم بالمصدر الأصلي لأنه. نعم. هو جاي من منطقة مهري في منطقة صنعاء في.
1: نعم.
0: دولة صنعاء عند دولة سلطنة عمان.
1: نعم.
0: في سلطنة عمان. وبالتالي الامتداد واحد واحد وهذه الأصناف الممكن الموجودة عندنا في إريتريا. أما فوائدها طبعا فوائد عديدة جدا، وأن هذا المجال وكنا تركناه لملاك الهجين يكون.
1: نعم.
0: أفضل لأنه فوائده الطبية والصحية والاقتصادية والاجتماعية عديدة جدا.
1: نعم.
0: وتحتاج يمكن إلى وقت أوسع.
1: اوكي. طيب ذكرنا اسماءها وانواعها تحملها وسرعتها الابل الموجوده في.
0: جميلة. بالنسبه تكمل للسؤال الاول.
1: هي.
0: انتشار الابل في اريتريا موجود تقريبا الابل في كل اريتريا جنوب البحر الاحمر شمال البحر الاحمر اقليم عصبة غاش باركا حتى في منطقه كبس. هسه مثلا في منطقه كبس الابل الموجوده بيسموها الأرهو لأنه. شوية أقصر قامة من الجمال الثانية ولونه شوية ميال الحمار.
1: نعم.
0: وبالتالي الإبل الإريتريا زي ما ذكرنا حسب المسميات حقها سرعة الإبل مثلا في الظروف العادية الجمل بيمشي أكثر من 20 كيلو في الساعة.
1: نعم.
0: وأما في السباقات طبعا الزمن يكون يعني أقل من كده.
1: نعم. طيب نجي في المحور الثالث أو سباقات الهجن. الفرق بين سباقات الهجن والإبل، ما هو الهجن وما هو وما هي الفرق بينهم شنو بين الإبل وبين الهجن؟
0: الهجن كتسمية أعطيت لنوع خاص من الإبل، والهجن هو كل الهجن إبل بالمناسبة.
1: نعم.
0: ولكن ليس كل الإبل هجن، وبالتالي الإبل يعني في القرون الماضية قبل القرن العشرين الهجري كانت بتستخدم

0: في توصيل المعلومة السريعة والاستخباراتية، وكان استخدمها الجيوش وأجهزة الأمن وأجهزة الشرطة في الاستعانة بها في كثير من المسائل. ولهذا تلقى مثلا في دول الشرق الأوسط كثير من شرطة الهجانة في السعودية، في الأردن، في مصر، في السودان، بيسموها شرطة الهجانة، ولأن هي خفيفة الوزن، سريعة الحركة، سريعة الاستيعاب، قابلة للتدريب. وبالتالي ما يميزها إنها هي مع اللغة الثانية في إشكالها، في أحجامها، في سرعتها، في ميزاتها وخصائصها الشخصية، تفرق عن الإبل الأحجام الكبيرة وعن الإبل بشكل عام. وبنيويا تختلف، فهي بنيويا تختلف عن الإبل الثانية، لأنه هي مثلا جبهة عريضة، تمتلك جبهة عريضة، صغيرة الأنف، بارزة العينين، عندها رئة واسعة ساعدة في السباق، وخفيفة الوزن. وبالتالي يعني ممكن تجري في سباق إلى 20 كيلو سباق من غير توقف. أما في السيارة العادية طبعا هذا اللي كالإبل العادية.
1: أستاذ صالح محمد أبو بكر، رئيس الاتحاد الوطني لسباقات الهجن في إريتريا، سنواصل في الحلقة الثانية إن شاء الله من هذا البرنامج حول الحديث حول الإبل والهجن وسباقات الهجن والاتحاد بصفة عامة. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية الجزء الأول من هذا اللقاء والحوار الذي نجريه مع السيد صالح محمد أبو بكر، رئيس الاتحاد الوطني لسباقات الهجن في إريتريا. حتى جديد المنتوى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: سلامتنا تقبلوا فنونا أبي مكتال تركبوز خبركم تعزبتنا كما يتوعلم فرق معلتن فرغان أخيدو نلومي عصر تحمش تحمل استدالوة هاقراون هاقراون زيناتات حيزلكم قريبا زلخو ستيفانوس قرماي نمكت تتالكم بخبرن دعدمكو بغندي على استزياني فيلم محدار زباقاش باركا قسقاس تقبار مدبات قدامي منفع قدتشعن إسرانش ديشان قمقيمون أبي زوبا دوب بقعتهم هارون من محياش أبيات التمرتي مس حبرة سبت وهاهيدا كسرحة مزهر قريبهم. أبي نوز زوبا سرجع بقعت مرتي كم مبال عودة تخيدهم. إسرائيل أبي معربة وجمجم التكايدو هنسة سفراتات نمسفحو كل التنت بسلستة بليون دولار سلعان بايتو أوروبا وحبرت مس مكسيكوز ختمو ناتس أنقداو سمم معنى متكبار وساني أحليفهم تشاينا مس دسيتا سولومون زلوا ديبلوماسياون كتباون زمدنا نمم معبال كم تسرح فليتام زرزر زينام ممحدار زباقاش باركا مسناي سرح مشارغتو قسقاس تقبار مدبات قدامي منفق لتشعن عسران شدشتان قمقيمم وكيل إيرينا قراو تولدن زردار واتساب أرسيما أسمارم كتغر بيام
1: ممحدار زباقاش باركا قسقاس تقبار نايتي بموهاد محاورات ممحدار هزبن حايلتات مكل خالن ناب قدامي منفق لتشعن عسران شدشان كعمم زتوتان مدبات بمقمقام تاريفو زلو أبتز توتان اللوغزيان ختقبار أبزحك الزعباتات زتيوم أبتي بعصر تسلس تحملة زتخايدة قمقام أما حجرتن وزوباتاتن حلفت كفلتاتن أبزغربوات أبتابات نتفتات معك أب حمد ماين نقلي مودار أقل قلت كدمة مرتي مكلار شقر ستماي مئكاب قبري حرشاوي كدمة مدلاواتن كالم محجاراوي نتفتاتن أما بزحتي إنو الزوباتات بلعلتسات فهزبن سراويتن كمتة تقبره باريهم نساتو ما سعيبهم من قل قوال تحسو من جتات ماي عادتاتن كتماتاتن واحدين نغلي زمدوا تراكتراتن شقر موقع عزيان كابتو مابكتصالي لعلاتا كروكو وهابوم زقبوهم بدهوسات مخانوم حبيرهم أما حجاري زوباقاش باركا أمباسادر محمود علي حوري بوغنو بمسرة تزغارة بتسبتابات تكبارة من محداراون لمعتاون مدبات قدامي منفق طبق منبارو انتخونا قنزة زان سلزيكونا من محدارات نو زوباتات قدام النتاتهم سريعو من أبكبابي أم نزلو تساقاتات بقبو تتقيمو من تغيطهم كعيو التحساسيبهم أمباسادر محمود أسعيبو لو معمد كرامات كحرز توتي نزلو الصفحات بملاءات متكبار مقرابن مكتاب برستا قرابن مكلال شقر ستماي قطرات مكاب قبر منغستي متصفاف مسرح نبارنت مودار تكالات قدمة مهرتن مكل غال حمام عصون كابتو مابزغط المنفق قدامنا زوهابو مدبات مخانوم عن تيروم اب موداتا منيستر زباوي من محدارات امباسادر عبدالله موسى بالاينت من محدارات زتكبر ام من نبابرو هزبي اواتاوي لوط زمتس مدبات توتينو عطب كتتلن قمقامن انا تقبرلو يسلاسل كمزلو بمحبار قنقن من محداراون لمعتاون مدبات هاقراوي نقحاتن ودابن زبرخ نطفتات بزحايا لك السرح اللو أزخ خيروم
0: ناب كابيزو بادو بزمت أنا زيناو تسبتاب مسنسا قردما بغاعتم هارون من محياش أبيات التمرتي مسحب رتسبتا وهايدن كسرحا أبي من دفرا أبستغايده قم قاما وأخيبا مزغخر قريبوم وكير إيرينا زوادو بزر أي برهان زلاخو تسبتاب اللو أنقسم تخلويني كغربويم
2: أبزوارو بقعد تمهارون من محياش أبيات التمرتين مس حبرة السبت وهايدن كسرحة نتفتات التمرتين أسوبا من دفرة نمجم قام بعصر تسلستن عصر تربعة حملة أبستقيد أخيبة مزخخر قريبهم أبتنفر تمرت زوارو حلافي من محدارن فينانسن ممهر قبان حدش أبزهابو مغلطي

سلام از خبركم تعزبتنا كمي ويعلكم على تاو زيان سبورت حزنان كريت مالنا نمكد تالكم بخبر نعدم فدرشن كعسة مرب نو استبا كرن اربعة دك انسي زركب ام نعسران شعاتن سبورت هم انسيات ناسلت انت سلت انا هبوم تي بقبرن كل السحاسة بنتوهابن ناسلت انت سلت انا مكان دعلام اسنا فلت اتاو زغن اقبابا صلاة انا كعسة مرب نو مهابن درجة مياو كل السلون سبورت هم انسيات دمام ابتع عودي كبن مبالن مخانو تقاليس ام تسلت انا بكفل بهالن سبورت نو استبا كرن توديبو بفدرشن كعسة مرب كتما كرنن زوبا عن سوان توهابا كوينوم سلت انت دما ابتنتمد يوم لن صرح زلو ابيه تمرتي ممهاران ناي بهالي سبورت انت عنا ممهاران كوينن كسر حوز انحن ابستفا لاتكات من قست دما قانتات كمار حوز انحن يوم سلت انت بانترناشنال ديانو ممهر عمر موسى كيكيان ممهر قيدا ولدا مريمن توهابا كوينو عدم سلت انت دمام كاب عسران كتلن كساب ساسان حاموشا منبارو نتمويا نوح زي صرح لو زخلهم مخانو تقاليس اتي كابشو مونتك سبع استغل تحملتها بالسلطنة اما تزمع للتراخيبون بريدنت كعو السمرة بزوبة عن سبع ممهر عوبي حيلة بسموعك قال سلطنتين كاسيمو مزلو تمرتي ابكن ديم اور اطلعي التحيزو الترف بقبريم ابايت اغصر حلون لعل حلافنتين مرال نسمعي وام دما نسبورت كعو السمرة بزوبة امن هاقرن امن بربارن درجون عبيتون دما كباب مبالن كسرح بمزخار ابتمدي بابلن صرح زلو بيها التمرتين قانتاتن من سياد دما ولدو امن بالمالك صرح تلابيم ممر عوبي اسعيبو كفر بهالن سبورت نصوبا كرن جانفورت بورت زوبا عن سبا مصر تمبرت نصوبا كرن اقلوت زينا زوبا عن سبا نزقبر لهم كل عين متحبار بمسقان هاقراو فدرشن كعسو مرب ايرترا دما ورقة مسكر بمدلا وتسلطنا بخل مداين خعوات ابقونهم دوب مبال لعلم مسقان واريبهم امودتا سلطنت لالو اللهم سكر ورقة كبير استفالي حلفت خمس تقبلهم زبا صحانا حبريتام اردهم

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها إدارة إقليم القاشبركة تقيم التقدم المحرز في برامج النصف الأول من عام 2026. دعوة لزيادة التنسيق بين المدارس وأولياء الأمور في الإقليم الجنوبي. ورشة عمل لتطوير التعليم في مديرية سراج جعفر. إيران تستهدف قاعدة جوية بالأردن وأمريكا تنهي الهجمات. روسيا تجري مع الصين مناورات عسكرية في البحر الأصفر. والجزائر ومالي تعلنان إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما. أهلا بكم مشاهدينا. استعرضت إدارة إقليم القاشبركة سير تنفيذ خطط البرامج المقررة للنصف الأول من عام 2026، وذلك في إطار التنسيق بين الإدارة والشعب وقوات الدفاع، وناقشت السبل التي ستساعد في تنفيذ بقية المهام في المواعيد المحددة. ففي الاجتماع الذي عقد في 13 من يوليو الجاري، وقدم فيه حكام المديريات ورؤساء الأقسام تقاريرهم، تم التوضيح بأن أنشطة الحفاظ على التربة والمياه وعمليات حراسة التربة وتهيئة خدمات التعليم التمهيدي ومعالجة مشاكل مياه الشرب وجباية الضرائب والتحضيرات الزراعية وغيرها من الأنشطة الإدارية تم تنفيذها بمشاركة واسعة من الشعب والجيش في معظم المديريات. وأضافوا إن تناقص الموارد المائية في البلدات والمدن ونقص الجرارات المخصصة للحراثة ومشكلات النقل تعد من بين التحديات التي تتطلب اهتماما مستمرا. وأكد حاكم إقليم القاشبركة سفير محمود علي حروي من جانبه بأن تنفيذ البرامج الإدارية والتنموية خلال النصف الأول من العام بناء على التقارير التي تم تقديمها كان جيدا، ومع ذلك حث إدارات المديريات على عدم الاكتفاء بذلك وتحديد الأولويات والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة. أضاف السفير محمود أن التنفيذ الكامل لخطط الزراعة المطرية لهذا العام وأعمال التشجير ومكافحة إزالة الغابات ومعالجة مشكلة مياه الشرب في المناطق الريفية وتحصيل الضرائب الحكومية وإنجاز إجراءات الإقامة وتهيئة مؤسسات التعليم التمهيدي والوقاية من الملاريا تأتي جميعها ضمن الأولويات في النصف الثاني من العام. وأكد وزير الحكومات المحلية السفير عبد الله موسى بأن البرامج التي تنفذ تحت أشراف الإدارات تخضع للتخطيط والتنفيذ في ظل عمليات دقيقة للرصد والتقييم وتهدف لإحداث تغييرات إيجابية في حياة الناس، مذكرا بأنه إلى جانب البرامج الإدارية والتنموية ينبغي تكثيف الأنشطة الرامية إلى تعزيز الوعي الوطني والتنظيم. تمت الدعوة في اجتماع تقييمي عقد في مندفرة في 13 و 14 من يوليو الجاري. تمت الدعوة إلى زيادة التنسيق بين المؤسسات التعليمية وأولياء الأمور لتعزيز الكفاءة التعليمية وتحسين مستويات الطلاب. أكد مسؤول الإدارة والمالية في فرع وزارة التعليم في الإقليم الجنوبي الأستاذ جوبن حدش بأن غالبية المدارس تعمل بالتنسيق مع المجتمع لسد النقص في المؤسسات التعليمية مما يستحق الإشادة، داعيا إلى تعزيز العلاقة الثلاثية بين المدارس والطلاب وأولياء الأمور لزيادة الكفاءة التعليمية والتنافس الأكاديمي. من جانبها أوضحت مسؤولة التعليم في مديرية مندفرة الأستاذة بلالي الرأية إن من بين 29145 طالبا في 81 مدرسة تجاوز 75% منهم إلى المراحل اللاحقة، داعية المعلمين للعمل على الحد من أسباب تخلف ورسوب الطلاب. وأكدت بأن من أسباب تدني مستويات الطلاب عدم الاهتمام وعدم متابعة أولياء الأمور ونقص الكفاءة في بعض المعلمين وكثرة أعداد الطلاب مع النقص في الفصول الدراسية، وإن ذلك يستدعي العمل على تنظيم الدورات التأهيلية للمعلمين وتنظيم فصول التقوية للطلاب متدني المستوى.
وأوضحت الأستاذة بلالية أن سكان مديرية مندفرة قاموا العام الحالي بتقديم مساعدات مالية وعينية تقدر ب 1.7 مليون نقفة لتطوير المدارس ودعم المعلمين وصيانة وإضافة فصول دراسية للمدارس، داعية المعلمين إلى العمل على رفع كفاءة الطلاب. هذا وتوجد في مديرية مندفرة 81 مدرسة من المرحلة الابتدائية إلى الثانوية، بالإضافة إلى 49 روضة أطفال تقدم الخدمات التعليمية. تم عقد ورشة عمل في مديرية سر الجغة في 14 من يوليو الجاري حول رفع الكفاءة التعليمية. وفي كلمته أمام الورشة قال مدير التعليم في المديرية الأستاذ مريح كيروس أن هدف الورشة هو تقييم العملية التعليمية في المؤسسات التعليمية من التمهيدي إلى الثانوي في العام الدراسي 2025-2026 والاستفادة من المميزات ومعالجة القصور. وأوضح بأن مستويات النجاح بلغت 87.1% في المرحلة الابتدائية و72% في المتوسطة و82% في المرحلة الثانوية في المديرية. أوضح مدير مديرية سر الجغة السيد كفلة مريم قبر مسقل أن التعليم هو أساس كل التطور، وأن برنامج توسيع وزيادة مؤسسات التعليم التمهيدي هي من الأولويات التي تعمل عليها إدارته. من جانبه أشاد ممثل وزارة التعليم في الإقليم الأوسط الأستاذ مسفن ودل سلاسي بالتغيير الذي تشهده المديرية في العملية التعليمية، موصيا بالمحافظة على ذلك والدفع به. تم توزيع مبلغ 168 ألف نقفة تبرع بها سكان ثلاث إدارات ضواحي ببلدة مايدمة ومجلس إدارة ست من جمعيات المناضلين على 42 أسرة من أسر الشهداء في مديرية عرزة. ووزعت الأموال على 14 أسرة من أسر الشهداء على شكل إعادة تأهيل بواقع 10,000 نقفة لكل منها، وعلى 28 أسرة أخرى بواقع 1,000 نقفة لكل منها. وقال السيد محارب الأزهر مدير بلدة ميدما أن موظفي الحكومة وعامة الشعب وزعوا أيضا 160 ألف نقفة على أسر الشهداء في العام الماضي، حاثا كل مواطن على مساعدة أسر الشهداء وإعادة تأهيلهم. وأشاد السيد منقس زمكيل المسؤول التنفيذي لإدارة مديرية عرزة بالمبادرة النموذجية التي قامت بها جمعيات المناضلين وسكان ميدما، داعيا الآخرين أفرادا وجماعات إلى الاقتداء بها. وأعرب سكان ميدما عن رضاهم بالمساهمة، إذ لا توجد مهمة أعظم من إرث وأمانة الشهداء. في غضون ذلك وزع مبلغ 12 ألف نقفة تبرع بها سكان بلدة عرزة خلال 20 من يونيو يوم الشهداء على 6 أسر من أسر الشهداء.

أهلا بكم مجددا. قال الحرس الثوري الإيراني أن قاعدة جوية أمريكية في الأردن تعرضت لهجوم بصواريخ باليستية إيرانية، ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في الأردن عن القوات المسلحة الأردنية قولها أنها اعترضت وأسقطت 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني من الأراضي الإيرانية. وأتمت القوات الأمريكية أحدث موجة من الضربات على إيران، والتي بدأتها القيادة المركزية الأمريكية بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب. وكانت الضربات الأمريكية التي استمرت 5 ساعات هي الثالثة على التوالي من الهجمات ضد إيران في الوقت الذي أعاد فيه ترامب فرض سيطرة على حركة الشحن الإيراني، واقترح فرض رسوم 20% لحراسة مضيق هرمز. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع عقارات على عدد من المدن، وقالت أن 4 أشخاص أصيبوا بجروح وأن عمليات الإنقاذ جارية. وتأتي أحدث الأعمال القتالية بعد أن أعلنت إيران مطلع الأسبوع أنها ستغلق مضيق هرمز، مما زاد من الشكوك بشأن التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف الحرب ودفع أسعار النفط ودفع أسعار النفط إلى الارتفاع. أعلن المكتب الصحفي الأسطول المحيط الهادي الروسي أن سفنا تابعة للبحرية الروسية وبحرية الجيش الصيني نفذت تدريبات مشتركة على الرماية خلال المرحلة البحرية من مناورات التفاعل البحرية 2026 في البحر الأصفر. وأضاف البيان أن السفن الروسية والصينية التي عملت في إطار تشكيل بحري مشترك أجرت على مدى عدة أيام تدريبات على الرماية باستخدام المدفعية والرشاشات، كما تصدت لهجوم افتراضي نفذته طائرات وقوارب مسيرة. وتجرى المناورات الروسية الصينية المشتركة التفاعل البحري 2026 في البحر الأصفر خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 13 يوليو. وفي هذا السياق أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن هذه المناورات لا تستهدف أي جهة، مشيرا إلى أن التعاون بين روسيا والصين يمثل عاملا يسهم في تعزيز الأمن في المنطقة. أعلنت الجزائر ومالي اتخاذ إجراءات متبادلة لإعادة تطبيع العلاقات الثنائية تمثلت في إعادة سفيري البلدين إلى مقري عملهما واستئناف حركة الطيران بينهما في خطوة تنهي أزمة دبلوماسية استمرت منذ ربيع عام 2025. وأعلنت الرئاسة الجزائرية إعادة سفيرها لدى مالي كمال رتيب إلى باماكو تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد المجيد تبون الذي دعا إلى إعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي بما يخدم مصالح البلدين ومنطقة الساحل. كما قررت الجزائر رفع القيود المفروضة على حركة الطيران المالي مع إعادة فتح مجالها الجوي أمام جميع الرحلات القادمة من مالي أو المتجهة إليها عبر مختلف الوجهات الدولية، في خطوة تعكس توجه البلدين نحو خفض التوتر. وشهدت العلاقات بين البلدين مزيدا من التوتر بعد إعلان السلطات المالية إنهاء العمل باتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر الموقع عام 2015، والذي كانت الجزائر تطلع بدور الوسيط الرئيسي في تنفيذه. قالت الرئاسة الفرنسية في بيان أن قادة الدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وبريطانيا اتفقوا على تشكيل تحالف متكامل لمكافحة الصواريخ البالستية مع أوكرانيا. وجاء في البيان: أعتقد أن حماية أوروبا تتطلب حلا شاملا يتمثل في بنية دفاعية متكاملة ضد الصواريخ لردع وهزيمة التهديدات الصاروخية المستقبلية، يتم تطويرها من خلال الجهد الجماعي والانفتاح التكنولوجي والتعاون الصناعي الموثوق به. وأضاف البيان: سيكمل هذا التحالف أنظمة الدفاع الصاروخي البالستي الحالية بما في ذلك الحلول الأوروبية السيادية التي تم اقتناؤها بالفعل أو التي ستقوم الدول المشاركة باقتنائها. مشاهدينا، انتهت النشرة، ولكن قبل الختام لكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. إدارة الغاش بركة تقيم التقدم المحرز في برامج النصف الأول من عام 2026. دعوة لزيادة التنسيق بين المدارس وأولياء الأمور في الجنوبية. ورشة عمل لتطوير التعليم في مديرية سرجقة. إيران تستهدف قاعدة جوية بالأردن وأمريكا تواصل هجماتها. روسيا تجري مع الصين مناورات عسكرية في البحر الأصفر.
الجزائر ومالي تعلنان إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما. مشاهدينا متابعتنا، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.

0: مرحبا بكم حيسان وحيسات متقبل التلفزيون الأردنية وفنتو يهي برنامج ديراب نايوم قاشاينا مسألة نيتلاتو انجنر ريدوان إدريستو مهندس ريدوان إدريس عمر عزومتنا عند حشامكا قل لها مقابلة كلتو دي الحمد لك كفتي كا أولا كم نأتي قل لك بأن ريدوان منتو أي أول دا وأي عبا قلت حاكا قلنا
1: أيوة أول حمدا من أسكم ردوان إدريس عمر أكبهل يعني رضوان إدريس عمر عبينا ديب كرن دولتكو ديب كرن عبيكو و ديب كرن تلدرسكو مدرسكو
0: كويس هيرار تعليمك ديبو قنمتا من رودة اسكا كلية أبوت الدحر ديب كلية منان دالدحر كلف فقر ديبو وقت لهيرار وقلوق التداقم قلنا
1: والله كمو كل قدام لقبي أول مدرسة رودة من عمر سسا سبديكو عمر حمس بهلتو حمس وسس رودة درسكون ومنا ولا يفصل دي محط الدرسكو محط الدين الإسلامي جامع العبي مالتو دي بدرسكو منو أسك تامنا يفصل دي بدرسكو من تامنا يفصل تاسعاي مدرسة رورا جيسكو مدرسة رورا يعني رورا نايلة ثانوية علت لو قلت لي جدات فاتت علت دي بدرسكو ومنا من ثانوية 10-5 البتحكو كم كل قدام يعني تتاعي أتيكو دي بتتاعي درسكو بلدتو تتاعي كينا عشراي وصر حتى عصر حتى عصر كلا درسكو ومننا عصر كلا ساوا جيسكو بلدتو ومن ساوا جامعات جيسكو بلدتو ودي بجامعات بكمبيوتر دحركو أتمنكو بلد
0: كويس انجينير أو مهندس ريدوان يناي حكومة إرتريا كله أقول كله لا تبل سقراط ناي تعليم دا تبطتك جيش اللين كاللي ركوب لهلا بكتنا يتعليم من نفس كان دام بد كان تاخفت نفع كابو وقل لا إذا طلبت له لو شبان من بكر وهاب كاهم
1: والله يعني إحنا اتبكتنا على مدرسة بزح قديم يكوني لكن قل لا زال هلا يبكت يعني بكتي على قناني قل مثلا زانا بكمبيوتر أتمامكو لكن درساين دليكو كمبيوتر مبهلتو كمبيوتر كفوتنا مري عناني يعني معرفتي على قناني و كمبيوتر بهل نوسي على قلنا انت مدرسة الأقلن درس لعنا علامة من قبل مكتب تنري واللي ميجي لنا بل عنا بكمبيوتر قمت أنا وتت ناحية كمان نايلة بدراسة لأزل نتنفعل لنا لتكنولوجي وبدير العلا بب النوتو كحنا لدرسنا بو مرة صعب ما ميقبي لحيس لكن قل إلا أزل هليو إلا أنا إذا بخط لحيس نبع السامع عنا أنا لأنه أي حاجة أزي بقليل بتركب بقدر انترنت هلا اي اي هلا حتى دي بيت كمان بزحام دارسين نركب ازي تو اللي استوك القدره لان انا حبي بيت انا ودي بعبي بيت قبعتش قدمي مدرسه الاتمام مدرسه لقيسا او سوالت كره او مدرسه الاتمام سبت له انا نوشيت لما حضر العلكون في الشيء ومثل والديني وهلتو كانت مدرسه بزو صعوبات لحس اللي بن على من الصعوبات كيني حتى يعني لا كان اللي بدرس له اللي كان مدرسه مثل من قيس ليكا لما قيس نايكا و تم درست نيم بس احنا من بيتك كنت تبقس ومن متاليتك مثل كلا قيس هلو و تم درست اي وقت ذاكر و اي وقت تحفز بك اي وقت كين كنت تتلها بك اللي كله برنامج الحزة اما تانا حد لما درست لكن ازانا قلال الحساب بتدروس انا دي مدرسة قلال بديل عنه بخط ازل عنه ازل هلا بخط الحيسبل ولا لو من هلو ازي وقتهم قلت نفع عبو ولا هلا سورس ناي مدرسة منبع قلت نفع عبو اللي تكنولوجيا زي ما أنسأل الله ومن ينوال على اللي حيسا وقلسنا اتمنى لهم بهلت
0: كويس مهندس ريدوان ديبنا أي وقت دراسات كان متى كم دراسة أنت وقت كخفر نزوم معلك لأنه وقت تلهيا بينوتو وقت مذاكرة بينوتو دي بل لكو فعلك
1: أنا ذا صراحة دي مدرستنا اللي كو أبان تاقيكو من قبل فرايز وينر عالكو وبرايز وينر يعني جائزتنا سعلكو لو قلت انا تنفع بالعلكو بصراحه من الصبح قلنا نزمو قاكم من قبل الصبح قنا اسكم من قبل سلات من سلات طوالي تكن بيلكو دي بساعي جاي سعلكو اتلت ساعي جاي اسكم من قبل اتلت شن ودع لكو طوالي ساعه 8 الى 20 انت مدرسه 20 ناقص الساعه 8 انت هذه مدرسه دول أتل. انا هي فنتي لبلا كم سل درسها العلكو والكال قدام كمان لبلا انا من مدرسه براق قبلكو درسها يعني عالكوني لاعب كوره واتليت وخياط عرق المدرسة لكن دول امتي اتفصل دول التخصصا استاذ دول التدريبنا انا ولا من اللي هي وانا ولا كالاي ينت امرني قرر هذا انا كما كوره تطلع على الكوكم مال امرون قرر القصه قال تصبروا على ام اليامي لكن انا قدمت للقصه ال 40 دقيقه الحساب للدرسه بس الاستاذ نت باس دي بات الحالفه ال 40 دقيقه

0: بيلت من قبي كدن استاذ اتمنى من قبي عرف فقرنا او قال فقرنا من قبي اتنا مثل مدرسه مسلي وكنا واجب بيت او كنا وراتنا بيت دول نتهيب او نفصل دول نتهيب هذا اول حسيت ممكن ما تسندرس عنا من قبي لما تس واجب بيت هبينا من قبي طوالي اسق لك على استاذ لاتينا او اسق سبوره مسح او اسق قال ودي انا اتد ولا سبت فهم على قد ولا شقيو وشن وخراسيتي في شنطتي واتمم وطوال بيت كم سلعيركو فهدو الشنطه دي بيت اسق الله حقو هل كراس اللي سبت شاقي انا دي فصل لواجبي فجرات طوال شقوي تنحني لانه مو ود فادوس كم سلمة اكو بيت عير نتقني بك شغل تلقيس شغل كان خياط بنا دي باقيس عشان طتش دي بس اقلا خياط التشقي ساعة 4 5 القبا انا تمرين بيني كورة فريق دندن دي بتلع لكو تمريني ود ساعة 4 اسك ساعة 6 كم سلقبا ما تصير شغل دبي طوالي عشان طتش رفع وبيت عير لو اطلب انا برنامج نايا كنا على لبرنامج نايا دكوبتو ديب كدن ذاكري على الكوني لايبراري امرني كان مذاكره اللي كل اللي يامرون لكن انا ما بالبنا في شيء الا ان 40 دقيقه الاستاذ ولا تدي من نفع عن العلكو الحيسيا ولا سنيا الا احتنت ان نفع عن العلا بالبهلته
1: وفنتو هيني من ساوا ديب ساوا نيجس ومن هيني كليه اتيكا ديب اللي هيني كفو تتنفع بالك اوقاتك
0: اوقاتنا يا دي مدرسه خاصه يعني قدمي لمكركا لمرحكا مدرسة كناتا مدرسة فائدة كناتا للبل سبت نفري على واللاية والعبلة بيلاتو وكنا وكنا كنا عند بيلا لمرحكا سبتي على يعني أور قايد قلو دين لقدر على الأبوني لما سجل على الحلات لدي بال عبيكو كيهن قلو رحم يعني ممكن نخرج على حدامتهم من المدرسة كأنا لمدرسة بدير ابني موهبة لعلت قلي أبا حلف عالكو أبا جائزة نسع عالكو حتى جوائز قل إنسا فنتو يعني لأتذكرها اتليت نوع الكرة نوع اللي كنا نودع عنا لجماعة شمس على كلهم مدرستي فتوني عمل جوائز الهبو دولت لا كون سمي قال طام لو سمك يكونين الا نبيلو يعني السحاق دي على لكن انا بسمي شكل جاز ثلاث جاز تنسع لكم هذا فنتو الى بلانا خاصة جامعتكم سلاتيكو اسمر ازانتي تاعي ودي بوغتشتي تاعي على تاعتيكم من 10 فصل اسر حتى و10 كلا دي بجامعة اسمر كلية التربية دي بدرسكو بهلتو دي التي تاعي كم سلطة يكو أساديس لدي بمتعونا أفنت يام مدرسة مكم سلطة لو قطلة يتمر ونيتانا بقليل وألا انك لسنا دي تاعي لدرس كوهن هتان نفع كبا ومدرسة مكم سلطة دي بقى أمر كوهن ومنن جامعة قلتي قدركو ودي بجامعة الكمبيوتر قلت حر قدركو ودي بجامعة كين لتنفع بعالك أوقات يعني تغييرنا يي أرأى أنا دي بنفش أشعر بعالكو قل مسألة زي حتى سنتنا طب لم تأخو كالي سنة من العلي قد من قبي من تحتنا تبقى من تبقى يأمرنا بحلة الجامعة كم سلاتيكو قل مثلا إذا أول كم سلاتيكو 247 نمتكو حقا كالي سنة كالي سميستر بحلتو 32 نمتكو حقا ننبل 34 ننبل 36 ننبل 4 ننبل كنا ننبل عرقة بحلتو قرر لأقبل سنة مقاطع لبيين بحلتو لنا جامعة بحلتو
1: أستاذ كما تبلنا تعالك أنت وهين كما هبكانا تحبري انت من كلية هندسة بفرع ومجالنا كمبيوتر هندسة كمبيوتر تخرجك كل مجال يعني ميتو وميت تصبتو
0: كمبيوتر دون نبل انا قلت رحي عند اتيو سبت كمبيوتر درسنا دي مدرسة هاي سكول تحتنا لينا قدم كلية ما كم سلتو شوية وكل شيء كم سل شك لحبرونا العلو قدام علو وقلنا شكو نتابعو قلنا ودنا كتبو كما فنتي حاجتنا قالت لي ان على عند اتدي وانا قال الحين ممكن سلت امري على الكون بصراحه بهلته ك ليت رسعة ديبا على نفر من هنا حامد البولو ودقندا ديبا كان الكمبيوتر على اقول سالكو وكفوت الكمبيوتر كو هم سلنا بيلكو اتيكو انا قال الحين خاص يعني الكمبيوتر لان انا كان حاجه حز عليكم لكن كمبيوتر قال امر ربي ولا كم سنفع نبيلكو لحريقها ونيت على الجنبر شاغب على الكون كم سالاتيكو ديبا كمبيوتر لان بالله انا كمبيوتر از حاجه كم مشاغي او اي حاجه قد اسالت او بلا قدر اذا ممكن نبل عربيه بيننا من قبل عربيه من اكان وكان قد قاعد بلا قدر حاجتها كمبيوتر كمان اتكم سليها مشاغي حاجه قد اسالت او ممكن يعني طبطاب قد تشقب قد تساسكس قد تشقب تحزي ممكن قلق قد تطبع بتحزي كمبيوتر كمان مشاغي نقل سمعني وكمبيوتر انجينير لكلوس نفر او كمبيوتر بلدحر نفر بزح قلش كي قدر دي بتكنولوجيا التنكبة زيادة بهلت دي بسوفت ويرات وويب سايتات وقال له مثل بهلت
1: كويس مثلا ذات لينا دي انت دي بيام حرية دي بحريان او لسنة كم كانت كحريان ناي مجال اللي هي ناي فرع دي بقول تتحز

لا وده رخ كوكن انا اسجل لا سنه تمت احوى سنه الا تطبيق قد الشقه بالتبيلكو وبلا بقسكو بحلته طوالي ازي تطبيق لشاقي نفر من هلا قدم الا مثلا نوسكنهن وحدات انا قلي مثلا نوسكنهن ولو شاقي قام من قبل دي سوفت كوب قلنا غيرنا من الهارد كوب اللي بينا ودي بالله كرن طبعا ناصر النور خليفه البهر الله تطبيق ناي هارموني شاقيته اللي كتاب ديكشنري ناي تجريد ناي هارموني قاموس تجريد بهلته

0: يعني دحن نريو ان شاء الله تسلت ان شاء الله بيلين وكنا بطرت بلد وانا نح اسركوب بالله ولازم انا نوشك الايديا بتشي بلد بيلكم وكنا اقلال تطبيق الله كريكوها انا الا قاموس نيت جراي كريكوها وكاله تطبيقات دي بوجي اسكبالت كاله تطبيقات زي ممكن دي بالكارن لا عزيز درايفين سكول تبليت ناي لا ناي سواقات بلد عزيز منير درايفين سكول تبليت حنا درايفين سكول تبليت لان ثلاث حبات مالته ولان ثلاث كم شرشقيكو عق كم وروت ملينا انجينير مراد لبولو من باصع ديب كارن متي وانا تقاموس ناي تغريت كنشغان حزلينا وانت مسدينا كنشغي لبلني انا كاين غروم بيلك انا ما كنا باصع حنا زمني دبلو وطوالي ديب ناصر النور مرحو وناصر النور اتكبتنا قدم سنه ما صنع الكنتل بلني ايوه بلو وكنا اتكبتنا وقاموسو لهيبنا ناصر بلتو ومسلنا هنا عند زيدنا القاموس تغري تغرني انجلش عرب اغلن افكر بهلتو هارموني ديكشنري لتبهل بهلتو لا اول مرت بلقب ديجيتال بهلت الكترونيك قبل بهلتو وهليت لكم تعمل زرقحت الليت دي بكل كان ليت اسمر الليت ودي بكرن الليت بهلت الا حتى من القاموس لقبتها ولا انا لدرايفين سكول لا وكالي كمان ديجيتال جريدنج سيستم تبليت يعني ويب سايت ناي مدرسه تلا ديجيتال جريدنج سيستم اللي ناي مدرسه للروستر اقولوا اقل استاذ لسده وقل مدرسه داتابيز لقبتها بهلتو وسالسيت مهلت هوسبيتال مانجمنت سيستم تبليت اللي كارد ريدندنسي اللي الاكرود لاوروت يومته كارد نصبته مصي للسجل حمامو وفجر كاله دربت فجر لكارد لا بدي حمامو سجلتو على كم مصي على كم شهر على كل شهر وكارد كان بدي تبلو هتو ممكن بدم انه يلبين بلا كم من جديد كارد لفجر ومن جديد كارد لا سجل للنفر اللي اذا مو ده لا دول الامر لكاردتو ولا انت هليت بديت دول لحمامنا انا بدير ما مسل بدل فلتك قال له قدر يساعدون هذا قال لك الناس ني وقال لك تسنى النبي الداتا بيز اللي شكا بينه داتا بيز هوسبيتال مانجمنت سيستم قال شقيقه وكلمه التطبيقات بزح الله بهلت
1: كويس اذا دي بقى تطبيقات حتى دي بنقل افيح قلنا بلن قام استغراي قام استغراي جوته مبا وقل اي متنفع من نفعه 100000 فائدته
0: قام استغراي كما قال قاموسات لدي بريتريا للشقاتة لكن فنتيت لا توديها لقبل أنا بهلتو أول قاموس تقريت أربع لقط لتطبطتها ولا أربع لقط دي بدولتنا يعني لسلس منن أساسيات لقبعتها تكري وتقرنيا وعرب بهلتو ومثلا إنجليش هلايات بهلتو اللي قاموس تقريت أربع لقط لتطبطتنا أنت لفنتيت لا توديها أي درساي أي نفر لتنفع عبا بأي لقط دي برأسه لما تقط أقل فاتش قدر هذا ممكن أورا درساي للقط بتقرأ الأمر وبانجليش الامران تخالق قاموس دون رازي بانجليش كل امر ربطو بانجليش نكت بها بعرب او بكالب تقرنيا قدمتو الا نفر لكن تقريته وتقريته اطلع الامر انجليش الامرني لازم نتقرا ترسل لي الكلمات اقلا كتب وهات بانجليش وبعرب وبتقرنيا تمصو بهلت بتقرنيا ما امر يا من قبي تقرنيا الامر قام قبل نفر اللي بتقرنيا الحزيه بهلت بعرب ما الامر قام قبل نفر اللي بعرب الحزيه وبانجليش الامر قام قبل بانجليش الحزيه حتى فنتيتنا باربع لقط قد حزاق قدر كالت فنتيت لا توديها صوت انجليش يعني برونونس قلت لك القدر لكلمات حاريه اللي كانت
2: تسله وتكتب
0: ايوه انت ايوه حتى ايوه انت كلمه تسله ممكن لا ديكشنري انت فتحك كان ميكروفون اللي تقلنا تقعدك لكلمات انت ممكن بكتابه امران تكتبها بافوكات امرك كم قبل سم لي تسامعك كم قبل بافوكات بالله طوال سمعه وتمصقلك بتقرنيه وبتقرا وبعرف تمصقلك سالسيت فنتيت لو وديا لكلمه نوس الانجليش لا قلها زي كانت كوكم تتقرا يا امريكا من قبل برونونس قلت ده ميكروفون بتطال قلت ده قعدتك لكلمه بانجليزي كوكم تتنطق تبلغ لك بهلته قال كمان كلمه اللي دي ديكشنري فنتيت لو وديا لك قاموس فتحك ما مثلا قبل قال قاموس كلمه اللي يعني يوميا تزهر اكلها فتحك كان كلمه جداد تزهر الا كلمه جداد ممكن يومها حتى كلمه فتحت قلك الا كلمه امر على كان قبل تحلفها يتأمر على كم قبلك الرأى سوى تسمع ودي فنتيام كلمات قل حفظهم لبيا لا تبل بها لا تفاف رأيت لنا بلهم التوت آتيا وطوال كينس عن حكا وحار تحفظها وكم حفظ كامل لا كم آمر كابا لا تمنو وركيا أزل كلمة لميتا word of the day نبي لكو هادي لكو لقب دربة نتاق الله تطبيق الله فتحها لقاموس الله تداد كلمة تايباكا عندي تحزي عندي تكتب قلا انديت بالله نوصى كلمات تيبكا من لكل قاموس لكلمات لله يوم حتى تيبكا فجر حتى تيبكا اللي تدرسك اللي بهلتو لما فنتي ديبا لوديها بهلت انا
1: ديبا بعدام لشقيكهم تطابق ناي

0: መፁ ለነፈር ምክምሰል ግልገሉ ድሙ ክመፀውላ እንዳ ኣመረ ገለፅና ለሪዛልት ኣይዋ ወለሕሙም ለዮም ለመፅ ቀደም 10 ሰነ ትርእዩ ዓላ መንገቢ ሕማም ለትርእዩ ዓላ ተሂስትሪ ግለፅናሕ ባለት እተ ታሪክ ስጁል ፀንሕ ምከምሰል ሕማም ዓላ በዲ ሎሚ ደዋ ከምናሲቱ ወምስሊ ለዘለለቲ ሕማም ተእሲር ብቱ ዳተ ቤት ሽቅየት ባለቱ እሊ ዳታ ኩሉ ንኣይ ሕሙም ግለሰጀል ወካሰተን እሊ ከርድ ግልደ ባለት እሊ ፋይላት ብል ትከረልላ ብ ዲጂታል ብ ኮምፒተር ለትቀይር ዓይነት ሶፍትዌርታ ኣላ ብጃምዓት ነለይኮ ለሸጊክውሃታ ወእንሻላ ኣዘማ ኣብ መቐሪብ እንተሃገለና ዲብ ሸቆሎ ዲብ ኣካንግቲ ትርአ እንሻላ ባለት
1: ኮይስ ምስለን እንተትለየካ ዲበ መጃል ተጥቢቅ ምኑ እንደይፈገድ እዚ ዲብ ደይከለ ፀበጥካህን ለሸቅየን ህለየካ ህለያ ወይ ሄን ዲብ ምስተቕበል እየን ለሸቅየን ህለየ ምንገቢእ
0: ሓልየን እዛ ቅሩብ ለሸጊኮን ለኣትመምኮን ኩል ደወል ኣነ ሰበት እስታዝ ኣነ ዲበ ሚኒስትር ህለየቆ لسديت قلا وزاره التعليم لستي او قلا درسه لسديتو دي زياده التنكب بهلتو لانه لهم درسه درسوا من قبل ادهم درسه فهموا من قبل المستقبل قلك بقول قدره او اكانيه او من يوال على قلت كل قدره تهم انك اثبت الاسئله بهلتو الا زي حاليا زادي باللي قدمكم شكيكوا يعني انا لا جريد 8 جنرال اكزامينيشن نتبل انا 10 سنه امتحانات تصعبتها قلا درساي انا 10 سنه امتحان اندلت فاقع وند درس كفن دودا الحفزن وكفن دودا لفهمن اقل جنرال لسدياه وقلا دراسه تعليم نينا لسمان سنه لبتلص ططط بهلت الا جنرال اكزام وقلا ما تسهل فنتي لحسبن ان شاء الله بزحلا كمسل ماتريك كوليشن اكزام ديبو ما ان شاء الله ما جالهم ودي قل دراسه لسدي ومنو ممكن بزحلا نحسبو هلا بهلتو ان شاء الله
1: كويس استاذ كديبا بعد سؤالنا قنيقس دي مجال اي اي قلت تشرح لنا مجال الاي اي ميتو من منفعته بو وميتا مضرته ولا مجتمعنا هنا هيني كوكوفو قلت نفع بو
0: اي اي بيننا من قبي ارتفيشال انتليجنس او صنع فد بنا نبلو بالات بتقري اللي صنع فد بنا نبلو يعني ازن دمع بلا وند سنه وند حياه سلامه مشاغيت انبر بدير مال علات يعني كمسل الكمبيوتر اذا كمبيوتر بيننا من قبل الهب كها هتا ثلاثه يبقى اذا اي اي لكن انت نوس كتدرسو شيء او ماشين انت لا تدرسو وملا انت لا درسكاوت لما انت ترينين لهب كاهوتو هتو كلا انت دروس العلكا عند حفزيو وعند امريو نايكا نايو باترن او ناي لوجيك للهيبكات بالاتو اذا اي اي يعني بزح منفعت بو دي بال وقت زال لينا وبزح مدرت بتبهلتو اذا دي بمنفعته تهاجينا من قبي يعني يومته بزحام شغول على شغل وحدام قل الشقه سبب دبهلت ممكن 20 نفر قد تهبلت حزه على حتى شغلت اي اي مساعده اورت نفر يعني حتى الكمبيوتر لازم تصبط قل الشقه قدر بهلته ومن لما منفعتنا يونا اي اي يعني تل زمن لينا وزمن تكنولوجيا لينا وقدام يعني اي شيء منو اندا جفرا دي بتكنولوجي اندا تنكبا دي بكمبيوتر اندا تنكبا لغيس للات اسك عربات بل سواق لغيس دي بزمن بعد حمل لينا بهلتو كقلام دولة لقبا او قلام مجتمع لقبا دي بثقافة ودي بتطور للات يوتو بهلتو وكال منفعات بزح بتو لكن مدرات كمان بتو اذا خاصة انا قل درسا بي لكم من قبي اي اي مدرات بتو نقال السامعنا بهلتو كوبي انا من قبي انت شغلت او حتى ورات بيت كم سالت هيبكا او اسايمنت بروجكت كم سالت هيبكا بجروب نقاك كلاتك كفنا بالكسس نفر حمس نفر قلتش قال وجبك ورنا يراي لمصي وقال يراي لمصي راي كلكم مسلنا وديكم عند حابركم ور راي راتع بن فقركم نطب تنسوا بنقاط تنسوا دي ولا الوجب يوم الليلة سس نفر حقدي حتى بروجكت تهيبو باستاذ لو نفر نقيسه جوالنا فتحه او انترنت اتا بي اي نسال وجواب ركب لحمس نفر ساكبام تم لو روما نفر نوز لسال لي تلا سال الاستاذ له بيوتا تم برتو مي باحث نبلت وجوابه نطط دي استاذ مصي اذا مو ود لينا كنا واصلنا من قبل لهم درس لهم لحنقلون تريننج لو دلق وجبو قلش قال لو وجبو قل حفظ له لو وجبو قل تعب وقل امصي بتعب قل لو وجبو لا عارف لا عارفه من قبل كاني دي مل التنكبله كل حيلته تي اي التنكب لهم درسه قلت لي اي التنكب من قبل كيني فجر كيني وقت امتحان كو قبل فجر كيني اي حاجه تهيبوا من قبل حياتهم كل كو قبل موبايل اللي بامتحان هلا انا حتى لراسك كمان اللي راسنا كم اي اي تلاقي اي مش داتا نهيبو كل داتا زي اي اي مت كلمه تبقى من قبل لما تكلمه تبان تلاقي بك مت الف كلمه تبقى من قبل بم

0: ألف كلمات لهي باكا اللي حنقل كاما أكل لا تحفظ كاو وكل تعب كاو وكل أدرس كاهوتو درس كاما قبل حنقل قف حبوت حتسبت إيه درس كاما قبل لكن اللي حنقل ناي كاما ناتسبت ساكب من دليكا كنا من لهيكا ورات بيت تهيب ومن لهيكا ورات بيت نشق يقلكا لما تسوقلكا وانت تسكب عالكا كل شكيت من استاذ كم لسألكا صباح دي فصل جاب بليشي تأمر الأستاذ لسألكات لأن من لهيكا نشق يقلكا مثلا لما أنا إيه قل درسة كم صلاتها أما من درسها كين قبل كم قبي قل علم قد توسك منفعات قد توسك أي حاجة قد توسك منفعات بالتو بالبهلت
1: كويس أستاذ دي قدام جوبا قل مجتمعنا دي دراسة دي دراسة وفنتو هنا قل درسة مكر الله تهيب بكم قبي وبكت كلها بكا
0: أنا مقبل دي دراسة إذا خاصة بحوية قل جيس بهلت إذا حوية لما ناشي إلا بنزل لازي شاطرت مدرسة يعني شاطر على جوائزنا الساعة لا وشاطر على أزل لكن لن كل سنة من 9 10 11 لن جوائزنا السي هلا لكن اللي حنقول هلا شاطر هلا مكم قاتو من لما درست لا مل لبتن كوب طلع على دي بكالي شغلات تنكبه كان من لما درست يعني زنا بلا ودي بكالي شغلات تبعت اللي كاين ما حسابكم زلت بتاعته يعني من اللي بالري بتوم درسي درس امن بالها سالف له انا كم بقول له درس هذه بقري دل بالسي ولا يدرس بقروينات بالسي يقول له هذا اللي درسه يدرس حتى يكون المسل ضعيفته لانه من بالاذن يقول له انه كل اللي درس كاس كنا استاذ قبلك قال له اللي درس كاس كنا قبلك قال له كل اللي كنا قبلك انا لكن مو بقول له لان انا درسكو لان شقدي ولا كان يكون نتري انا عند درسكو مو فكر بما اصليكو قاعلكو بدير ولا فكر دي بين لك فوت ولا تعاملنا ايه مثل اجتماعاتنا قدامك فوت ولا انا مرحله كل حياتك فوت ولا انا راح اتركها لك فوت اذا انا مو بال اي درساي اي درساي قل درس بتو ومدرسات قلت من بتو ودي مدرسات قلت تعود بتو لانه اي شغل قد ايش احد هيك من قبي دي الا دولات لك با خارج لك با دراسه للحز شغلت ولا دي الا دولتنا هذا يوم مدرسات يا لب كم قبو ورا حتى شغل قد ايش كثر انا مو بال هذا درساي لازم لهم درسات هلو هم نيدرو ما له يوم نيدرو تقول إلا نفسهم متغير لما تصو حركيني ورد قالب من عمر حتى أسك عمر عشرة وثلاث عشرة وأربعة لما تصح حنت والدينوت أسك قدام قبل دي ببالته ولا عمر اللي عمر دراسته حنت أمكو أبوك تصرف حنت أمكو أبوك تعبق أكم من قبي هل أمكو لعبوك لبا العقات لا دي المدرسة دي توديها تمنفع تريكي توديها تمستقبل كي توديها لأنه أمكو أبوك قبل العوتهم يترفكها أنت ما تتنفع بالحيس أنت لكن ممكن لو درست نحدك نشقيك مستقبل ودق أكم من قبي ممكن لكن مستقبل لو ودع لبون نري اللي هنا لو ودع بهالتو قدمنا على واسرنا له لو بهالتو كازان بلهم درسا ما بلهم العمر اللي حنت والدينكم اللي يقوموا اذ مدرسه نفعوا حر عسر وسرع عسر اربعكم بضحكمكم اتمامكم لو قلت له هي لحنقول لكم شغل لما حكم تباكم سر قيس كانا قل اي درسا الا بالله متاليد قلي الابزح واما مدرسه قلي دي واما شغله وهي والدين قل اسمع بهالتو ولا دوله تقول لهم ثلاث تصبر ليت من لوكين بهالتو
1: نحمدك مهندس رضوان ادريس كلها بكانا فايح حبري كمستقبليا بزح نتصبر منك وعوتي نتمنىك كحيسام وحيسام متقبل التلفزيون ارترا وفنتوي برنامج تيراب نايوم لو ديناها مقابلت مثل مهندس رضوان ادريس تلاتا متليت كمثل بلا بعد برنامجنا حدقكم

0: خلال الخطوط الورى للعدو في دواحي مدن أسمرة وبالذات في جنوب، وهذه التحركات العسكرية هذه أعطى للعدو عشان يدخل في برنامجنا أو في العمليات بتاعنا، ومن خلال هذه هو كعمود اللي شاله في جبهاته، ومن جبهات هذه يقوم عشان يقاوم المعارك اللي كان تسيطر تحت المدن أو تحت الخطوط وراء العدو. وفي هذه الساعة الجبهة الشعبية هو قام بالعمليات الهجومية في الجبهات، وكان هو هذه البرنامج أو اللي خلانا نحن نهجم الجبهة النقفة وعشان نستولي أي الموجود هناك وعشان نكسر كمان بالذات البرنامج بتاعه.
1: ثورة إرترا كبوليتيكا ناب جونات كمدرخ كفلتات ناب هزبا وحيلتات زت سجرت مكرو مقدم نايت عب حيلين يروم قنع سند نحن الأمانة تحفو بب قرب سبن مريتن عرق وز استراتيجي حنتيسوم نحسابات متكبر أبي زبك عقمنا كبتصح بلوس كبرتات أم منفست على سي أسريسيم كم عند زخنقة شحن شعة ميتين سبعين شو عتن وحدات كتماتات قريفكا حرق وز أي تشجرن إتي بناي دقة حيل تاس تدقفن ميزان حيل زغير عقم سلاي بزقبة أصنعون ترديون تدراج سقوم تكوس ترايم متكعة زبا جنبارون كاب أف دقة سمراء أبز تمل سلون النات قطعة أبز زلقلون أوانون كال تاريخي سريحهم شعون نتقادلتن هزبن حد سقومتي ندحريت النابلة كزل أمخانو دعنبر نافتي النهالة لازم معبل بعيني بالله سني بالله كقتم أي تقترن
2: مجمرياتي متقعتنا هنا مستناي جمبرات بنمري أبعلت عصر شعاتي مجمري دحريو أي تقمبارت دحريو مفراس سني حد معالتي نافنا هاي جمري تمديو نزل علت عصرتو شومنتي ساعة حاموشين احنا جميرنا او ساعة ساعة تيام نايم جميري هاد نمر الدفاعات بمولو تواصيرنا مالتي سوزنا اي دبر حليب دوبا فعبت وقت هذا اللو مالتي شنخ معرابو نمر تراتر سابت روبانا يلابكا داسر اي دفاعات بمولو مسؤول دوبا ومرا قطوه نايك ارسعيد قلت بلو تاباتات مسؤول تاسر ينيرو مسنا يمان بمواهات كله زوجت أحد ساعات دحر مقصار نتناي بسمين دقس قس نبرة أهاتات نتنا بجمبارات دحر مصباي ناي مشيت كاب قطع ساعات حمش جميرنا مالتي أبزن مشيت نعو جميرنا نزناي كرب نايد بلول علي ناي نادو إز النور دفعت نز دحر مقصار سقاب كله دواهات تناي سمين قن يمان نبرة أهاتات بملو بجمبارات دقس قس نبرة نتنا أبدلنا يا حديرنا شو أمو داتا ساعة شدشت نقوه جميرو أو اشت حادة ساعات كأنا تاقتما ملتحن قواتر أخيلنا أبزننا الوقت مستد نورع عقمنا يسألأي أبتان كتات أبرشاشات غن ولا مسنا المدافع بترير قاومو كات سبيو كم تسبنا يقنا ينبرن توقب مسارتو قلتيفو مستجمرو أخلو ترح لارقان برو تو رراح ريحو ترح تباتا سنفيك في دمالتي أو اشت حادة ساعات كأخل توديو نستناي قد نحجن ما يحجن بحس أنا أسير خط من الدرجة كنا نقبل كالي أقول دم نور عين في سراويت ما يحجي فلا له مالج بس كم زعين السراويت أتناي قد نحجد نور نير تدخل قال استرف أوش تعدي نس نور سوار بزحف الله قرب قد نوجي كا قبة مالج بس ما يحجي دخل من سراويت كالي أنت زامي دكتور نس نور عامي نير سوار نرجع بمولو قريب وخايف في المعركة لازم سكان زتامي فاري حياتي عين برون
3: إذي بزعب أفعبت كتاموز حزكم انتاي سمعت تسميك
2: صبو سمعك رايزة زي غنفلوي نستناهي زبي ارتراش قريها التمثال لازم نسكن زيتاس في بزح مسمارات نعود عاز يوم هلا وابت

ساعات حمش أخي لوز ينام السيناريو أنا نفل مال الناس خبركم تعذبتناها كم يتوعلو نيلوم ربو عسرت حمش حملز ترى لو وزينا ذات وشتن وطن حيزنا لكم قريب نازلنا نمكت لكم بخبر نعدم ربي البرخات مسعر بيتكم قام ملكت سنايت برخات بحنساب بمخينا بغندار اس زينا نفلم علماوي معلتي موجاد فيستولا ملوط عنا مسلايو بزبلتيما بدرجة حجر أب بارنتو تخبيرا

0: شباب، اللي جاردين لحيسنا يناريمني.
1: يا سلام، أكان فنانيت حريك والله يا سلوى.
2: أيوة
3: والله يا مان، حلو حلو فوجاجيت.
1: أحسن والله يا جماعة.
3: تمام يا جماعة الكير، دي ما احنا يدبك عاد دبو أحسن برن دفقرنا شمال برود من نزبط الحيس
0: وفنتي تقبق لنا وحر ذكرى تايت بده.
1: لا لا قروب
0: ولا كيف يا شباب.
3: الله أكبر، حلوة حلوة قروب والله.
1: أحسن يا جماعة.
3: أحسنتي. إيه شاكر، من مع الجردين إجازة انتهي النسي عليك الله يسورني.
0: أبانو تابانو تنح
1: صبر وده يا شاكر، تعين كاي لسبارة يا أخي.
4: إلاتو لا مهليت يو
1: وكيف يا أخي. ما معروف يا أخي.
3: بعالجردين
5: مرحبا مرحبا مرحبا أولاد، مرحبا بهم.
3: كل ليكم يبا.
5: الحمد لله
3: ما شاء الله. هو عليكم
5: صلى ليكم
3: ما شاء الله.
5: مرحبا بهم يبا
3: يوم تحنات لجردينكم والنوع الحزينة وإجازة ما نتعلم منكم اللي أنا يبا.
5: حبابكم عشرة جردين كمتو مالكم تيبا.
3: مرحبا
5: بس فاقعوا فوق وعاملي ديكم إن شاء الله.
3: آمين
5: ما يبلها لكم واللي ما اعتلتي عن الول حذيكم وتحصلوا له واتلها وصحكوا.
3: بارك الله فيكم يبا مرحبا
5: بي. مرحبا
1: بارك الله
5: جردين
1: فيكم
5: جردين
1: بارك
5: كنتو.
1: الله فيكم. ها جماعة
3: شكرا
5: مرحبا.
3: شكرا يبا. مرحبا
1: حبابو.
2: أيوة حلاية فنانيت بريحنا يا دي جي.
3: طوالي
1: حليت فوجاج بالله قلنا ساسعتو قلنا كسكستو.
3: أبشر يبا. طوالي

0: فارس شهيد حامد إدريس عواتي السنة 1901 اتبر أدال مثل حودام مليامو كنا بهلتو اليومتين أبو الرهلة اللي نبرهت فجر بزحام قل شاركو التوتو بهلتو
1: توقت لهي عواتو وجمعتو ابقى لقدامين تعينون البلومة يتحقلوني
2: هتام دي بسنة 1901 اليوم لهلينا دي ببرهت ورهيت ومسكوبت وناي فجر مستقبل عمار إريتريا بواضح امبلشك لترأيهم عليك.

0: يو سلام عليكم.
1: مرحبا سلام. مرحبا
0: يا سلام ابو يراك حقوت اللي كله كل عجبه كتر اللي شغلكم وقايكم يومتكم سرقكم مره فتيكم الا ران شيء حبينا وانت ابت حكاهم تمصابيلين تفضل اهنكنا.
2: اهلا شكرا ربنا ابو
3: يا سليمان اندي بعنا الا مناسبه حتى سبتمبر اندي لا ما سانقوك قال ابو الله ان عليك الله.
4: ايوه
5: ابشر بكم يا شباب.

0: سنقوكم سنقوك ألتني تاريخ شعب إرتريا تاريخ أبوكم حوكم وحواتكم لك أداميام تاريخ حبن وفاشتو أبوكم والد أب والد ماريام نزازة وديز تنكيا ويلؤو بهلتو أبوكم إبراهيم سلطان هي حتى قبو حتى نقبع بهلتو شعب إرتريا أسلام وكستانو كل مثل نادلة مثل موتة ومثل تحت حفرة تكبر قوك الكونة أولاد
1: يا جماعة برنامجكو على
2: فاجأكنا والله
3: هنا بعد أتفاقوت نتصبر عنا هذا لكن أمان برنامج حبن وذكريات التو علنا شكرا يا دي جي شكرا والله شكرا زاد
0: ابو يراكي قدم لا تلجار دينا بزحام شباب متصعلو ساسعو قيسعلو نا اللوم شباب اللوم لكن فنتي تبينات
4: حقيقة طيبوك اللوم نايشما من مصلو تفكيرهم عبيتو
1: حنا منكم حنا أساسنا اقن نفقد اندن بيتو اللام على الله هليوتنا بكل جم كمتو وقل كله مرير وطعوم بحبركم سلنا حلو في قرد الأتينة التام علته حتى سبتمبر
2: فدل كل الحلفة مرير ندار وصبر إلا حنا يوم لأبقيم أكوي قلب بطل على تصحينا صحي سلام لأكوي قيمان دفان ترى قيم زلام وسلام قابت اللي تعدنا
3: أما أنكي تقول كل لتلكي سلام رحيات ومسكوبات كله في سبتمبر ورييم ومرير ندالناتو
0: تاريخ شعب إرتريا لبي هسسه كن دولة ورارس وكل دولة مرود
1: أبا غيبا شكرا مبارك الله فيكم قرون وعلى يومته
0: مرحبا أولاد مرحبا أولاد شوكت قبيكم تولد منكم إن شاء الله
1: آمين
0: شوكت قبيكم تولد
1: آمين يبا مرحبا
5: مرحبا.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أحييكم في نشرة الخامسة والنصف، نستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز ما جاء فيها. الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على الناسور في بارونتو. إشادة بدور المجتمع في عد غيح لتطوير العملية التعليمية. دعوة لزيادة التنسيق بين المدارس وأولياء الأمور في الإقليم الجنوبي. في الأنباء العالمية، الصين تنفي سعيها إلى توسيع نفوذها في جزر المحيط الهادي. الاتحاد الأوروبي يوافق بشكل نهائي على تنفيذ اتفاقية التجارة مع المكسيك. والصين تسجل رقما قياسيا في تصدير أكثر من مليون سيارة شهريا. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. تم الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على الناسور على مستوى البلاد في مدينة بارونتو في 14 من يوليو الجاري. وحث المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في إدارة إقليم الجاشبركا السيد فرانكو كوبابا على بذل الجهود للقضاء على المشاكل الصحية الناجمة عن الولادة ورفع مستوى الوعي العام بالممارسات الضارة. وقال المدير المؤقت لفرع الصحة الدكتور والدو يوهنس بعد أن استعرض الأضرار الصحية لمرض الناسور إن 39 امرأة تم تحويلهن إلى مستشفى مندفر المرجعي في الفترة من عام 2023 إلى عام 2025 قد تلقين العلاج اللازم، داعيا إلى زيادة تنظيم المحاضرات الموجهة إلى النساء وتوسيع مرافق الخدمات الصحية. وأكد السيد إفريم زيباي رئيس قسم الخصوبة في وزارة الصحة وممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في إريتريا السيدة يوردانوس محاري أن اليوم العالمي للناسور يحمل المسؤولية لمكافحته والقضاء عليه، مشيدان بالجهود التي يبذلها المركز الوطني للقضاء على الناسور. ودعا حاكم إقليم الجاشبركة السفير محمود علي حري في المناسبة بعد أن أوضح الآثار النفسية التي يحدثها مرض الناسور على المرأة.

والمجتمع دعا مديري المديريات إلى إجراء الدراسات والبحوث اللازمة للقضاء على الناسور نزولا حتى مستوى إدارات الضواحي. تمت الدعوة في اجتماع تقييمي عقد في مندفرة في 13 و14 من يوليو إلى زيادة التنسيق بين المؤسسات التعليمية وأولياء الأمور لتعزيز الكفاءة التعليمية وتحسين مستويات الطلاب. وأكد مسؤول الإدارة والمالية في فرع وزارة التعليم في الإقليم الجنوبي الأستاذ جوبن حدش أن غالبية المدارس تعمل بالتنسيق مع المجتمع لسد النقص في المؤسسات التعليمية، مما يستحق الإشادة، داعيا إلى تعزيز العلاقة الثلاثية بين المدارس والطلاب وأولياء الأمور لزيادة الكفاءة التعليمية والتنافس الأكاديمي. من جانبها أوضحت مسؤولة التعليم في مديرية مندفرة الأستاذ بلالي أرأيا من بين 29,145 طالبا في 81 مدرسة تجاوز 75% منهم إلى المراحل اللاحقة، داعية للمعلمين للعمل على الحد من أسباب تخلف ورسوب الطلاب. وأكدت أن أسباب تدني مستويات الطلاب عدم الاهتمام وعدم متابعة أولياء الأمور ونقص الكفاءة في بعض المعلمين وكثرة أعداد الطلاب مع النقص في الفصول الدراسية، وأن ذلك يستدعي العمل على تنظيم الدورات التأهيلية للمعلمين وتنظيم فصول التقوية للطلاب متدني المستوى. وأوضحت الأستاذة بلالي أن سكان مديرية مندفرة قاموا في العام الحالي بتقديم مساعدات مالية وعينية تقدر ب 1.7 مليون نقفة لتطوير المدارس ودعم المعلمين وصيانة وإضافة فصول دراسية للمدارس، داعية المعلمين إلى العمل على رفع كفاءة الطلاب. توجد في مديرية مندفرة 81 مدرسة من المرحلة الابتدائية إلى الثانوية، بالإضافة إلى 49 روضة أطفال تقدم الخدمات التعليمية. تمت الإشادة بدور المجتمع في تطوير العملة التعليمية في اجتماع تقييمي للبرامج التعليمية عقد في مديرية عد قيح في 13 من يوليو الجاري. وأشارت التقارير التي قدمت في الاجتماع إلى أن مساهمة المجتمع في تجديد المدارس وبناء فصول دراسية إضافية فضلا عن تحسين معيشة المعلمين كان لها أثر إيجابي على جودة التعليم. وفي الاجتماع الذي جرى في تقييم تقدم جميع المراحل الدراسية تبين أن نسبة النجاح بلغت 90% في المتوسط خلال العام الدراسي 2025/26. وأكد مدير الخدمات التعليمية في المديرية الأستاذ بينة سفاي بأن جهودا مشجعة قد بذلت لضمان المشاركة المتساوية في العملية التعليمية، حيث تم التبرع بأكثر من 300,000 نقفة لتشجيع النساء في السهول الشرقية، كما كان الدعم المقدم للطلاب ذوي التحصيل الدراسي المنخفض فعالا. من جانبه حث مدير مديرية عد قيح السيد هبتايتس فازقي على التواصل المستمر مع الإداريين للحفاظ على زيادة مشاركة الطلاب ورفعها إلى المستوى المنشود. وحث الحضور من جهتهم على بناء مدرسة ثانوية لتخفيف النقص وإزالة الكتب المدرسية القديمة والاهتمام بالمدارس التي تحتاج إلى ترميم وإعطاء الأولوية للمدارس التي تعاني من نقص في البنية التحتية. يوجد في المديرية 87 مؤسسة تعليمية تشمل المراحل الدراسية من التمهيدي إلى الثانوي، وتقدم خدماتها لأكثر من 17,000 طالب في هذا العام. تم عقد ورشة عمل في مديرية السرجقة في 14 من يوليو الجاري حول رفع الكفاءة التعليمية. وفي كلمته أمام الورشة قال مدير التعليم في المديرية الأستاذ مريح كيروس إن هدف الورشة هو تقييم العملة التعليمية في المؤسسات التعليمية من التمهيدي إلى الثانوي في العام الدراسي 2025/26 والاستفادة من المميزات ومعالجة القصور. وأوضح أن مستويات النجاح بلغت 87.1% في المرحلة الابتدائية و72% في المتوسطة و82% في المرحلة الثانوية في المديرية. وأوضح مدير مديرية السرجقة السيد كفلة مريم قبر مسكل أن التعليم هو أساس كل التطور، وأن برنامج توسيع وزيادة مؤسسات التعليم التمهيدي هو من الأولويات التي تعمل عليها إدارته. من جانبه أشاد ممثل وزارة التعليم في الإقليم الأوسط الأستاذ مسفن والد سلاسي بالتغيير الذي تشهده المديرية في العملية التعليمية، موصيا بالمحافظة على ذلك والدفع به. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا.
على الصعيد العالمي، أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن بلاده لا تسعى إلى تحقيق أهداف جيوسياسية أو إقامة ما وصفه بمناطق نفوذ في تعاملها مع دول جزر المحيط الهادي، مشددا على أن تعاونها مع جزر سليمان يتم دون شروط سياسية أو

وفرض أي إملاءات. وقال وزير خارجية الصين خلال لقائه وزير خارجية جزر سليمان السيد ريك في بكين إن دول جزر المحيط الهادي دولة مستقلة وذات سيادة وليست الفناء الخلفي لأي طرف، لافتا إلى أن علاقات الصين مع هذه الدول يجب ألا تكون محل تدخل من أي طرف ثالث. وأشار إلى أن الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع جزر سليمان في مجالات الطاقة النظيفة والرعاية الصحية ومواجهة تغيير المناخ. وجاءت تصريحات وزير خارجية الصين بعد أسبوع من اختبار الصين إطلاق صاروخ برأس حربي وهمي من غواصة تعمل بالطاقة النووية في جنوب المحيط الهادي، وهي الخطوة التي أثارت انتقادات من دول في المنطقة. اتخذ مجلس الاتحاد الأوروبي قرارا بتوقيع اتفاقية مرحلية بشأن التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمكسيك، وذلك في ختام إجراءات داخلية من أجل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر التالي بعد تاريخ إخطار كل من الاتحاد الأوروبي والمكسيك بعضهما البعض بإتمام الإجراءات الداخلية. يذكر أن نواب الاتحاد الأوروبي كانوا وافقوا على استكمال إجراءات الاتفاقية. وفي مايو الماضي وقعت المكسيك والاتحاد الأوروبي تعديلا لاتفاقهما التجاري ينص على خفض للرسوم الجمركية بهدف تنويع اقتصاداتهما والالتفاف على سياسة الحمائية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تجاوزت صادرات السيارات الصينية 1,000,000 وحدة لأول مرة في يونيو، مسجلة رقما قياسيا جديدا وسط طفرة في النشاط التجاري الإجمالي للبلاد، مما يزيد من التوترات مع الشركاء الرئيسيين مثل الاتحاد الأوروبي. وعلى وجه التحديد ارتفعت صادرات السيارات الصينية في ذلك الشهر بنسبة 71% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 1.06 مليون وحدة. بحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، ارتفع إجمالي الصادرات الوطنية في يونيو بنسبة 27% على أساس سنوي، متجاوزا بذلك نسبة الزيادة المسجلة في مايو والبالغة 19% ومتجاوزا توقعات رويترز البالغة 18%. في النبأ الأخير، انطلق طاقم فضائي أمريكي روسي بنجاح في مهمة إلى محطة الفضاء الدولية تستغرق 8 أشهر، في خطوة تعكس استمرار التعاون بين موسكو وواشنطن في مجال الفضاء رغم الخلافات السياسية والعسكرية بين البلدين. ومن المقرر أن يلتحموا بالمحطة بعد 3 ساعات من الإطلاق. وحضر مدير وكالة ناسا جاريد إيزاكمان عملية الإطلاق، وهي أول زيارة يقوم بها رئيس ناسا إلى بايكونور منذ 8 سنوات، والتي سلطت الضوء على التعاون المستمر في الفضاء بين موسكو وواشنطن على الرغم من التوترات. وانهارت خطط التعاون الأوسع بما في ذلك المشاركة الروسية المحتملة في برنامج أرتميس التابع لناسا لأبحاث القمر. سيداتي سادتي، إليكم تذكير للعناوين قبل ختام النشرة. الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على الناسور في بارونتو. إشادة بدور المجتمع في عالدقيح لتطوير العملية التعليمية. دعوة لزيادة التنسيق بين المدارس وأولياء الأمور في الإقليم الجنوبي. الصين تنفي سعيها إلى توسيع نفوذها في جزر المحيط الهادي. الاتحاد الأوروبي يوافق بشكل نهائي على تنفيذ اتفاقية التجارة مع المكسيك. والصين تسجل رقما قياسيا في تصدير أكثر من 1,000,000 سيارة شهريا. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله.

0: لك سميرة. الهم هم ناكلين عكو. هذا أنت بأبوك بحوك ودراستك كفكم سلود يوم انقمت عن هذا.
1: توم دي بنسر وأنا دراستك دي بكليتك.

0: الو، ان شاء الله خير.
1: ملا هي فريد كذا من كل القيود
0: متبل. يلا يلا حبيبي، شكرا. كويس
2: يم،
3: فتقول له كل تعبته وحري. انا قدام ادمنت وادمنت ان امر لا تقدر له اجار مضل زكاتنا لكم من طرف اي نفر. لا تدين
4: يا كبدل بعددهم. تسال انت هذا ام وسنيام لي ديوم انها بلي
3: وبزعي ندى بزحا وحوش من ملادي بيك دي بيتش اعطوني
5: لو كل قروش ما دي بيقول نسوت بلدته.
6: اما انا سمعنا اسئله كان ليكو سمعنا ليكا قدام يكون مال ومكازن تبر ليكا يا رب.

0: هلو هاجر
1: ميتو جيم سلام من شفاك كذا حمليك
0: ها هاجر ميتو أكان أكيد بالي كنوس إلى تزل يبكيتو
1: ويا أنا جيم زبطوا كم قبي
0: عفش نسأو كل بدينا بهال أطرافهنا
1: ولا مع عربيتي زبطوا
0: ماكينة كذا فرح ليك مش من ماكينة كلها كذابتنا لما تاجي ليك أنت
1: ويا أنا تجيم عربيتي نوسة أمر مرجروش مدي أنتم نوس دحن ليكم
0: دحن سمعينا زين عفشكم سنسأو كل الأمر اللي هم سمعينا ليك حنا نوسنا كذا دي بحب عمل لينا
1: الحمد لله من أول كنيت لأن نجم شغلني يا أخي
0: بس أي مسير يركبه من فوق يدفجيره
1: يلا تشاو
0: يلا مع السلامة وسيودي دي تشاو.

0: نسيت جمال دحين يكون هاجر.
1: دحين تعمته بس دعوه ده يجلس لا تلا قابل له.
0: انا قلت سراك امك بادياي دعاي وده هاجر فوق ناسك دعاوى ده يقول
1: ميت عمته والكل يبوك انك يلك
0: ابو وليته جمال اول اللي جمل والحمد لله ليبل حقوها انا دعاوى وده يقول ولكي
2: ميت يا محالي دحين يكوني
1: حتى قابل لابس سوارات بالبيت حاطه دي بنت كمان
2: انا ما عمرك دي بكتي شاك علي ريكو
1: حتى قابلتي لك شغلتي لك
0: نعمت ايه نهل بين ايه امكو حالكي البومي اللي تأمر حلبيه فرحة تومي اللي تأمر وشعق على تومي اللي تأمر إذا ما من نوم منك نلا صليت بامت إين ولد
1: لا سيب من بابا طاب غربة دلعنو وحوية ودينها كلها تتقالها من قبل الطيور تقع على أشكال البشو دانيين كنا نايمين تنايمين كنت تنسى ولد عبدو من قبل

0: كان درت حزالكم من قبل غير اونا
1: يا خد تيرس وقلت بلي يا تامرهم كونترابانت كمسلتلي بضرب لك تمت ادل نفحو والغزاز البس قلت لك رديبو
0: سني سني سالي في سبت قالت انديكو اتاك على تمرد قراي حكه
1: بابا احد قال عليك يا اخي فوفت بلي يا اخي ما لنا قدام عندنا سنه ايش قلت لي فوف هذا صادق
2: اولاد ديكم
3: تعال
2: ها بس وصلت قدوري هاي
4: ما شاء الله يا رب فرتنا من كدانا بسلام عيرنات وقاشاينا من سفره عير يا رب احسب كهلي
5: يا رب
6: السلام يلا مين ابو تفرت
4: فريت حلب يعبكوا بدير دبنك عدام انسوا عباقة على أبو نواينا كذا نندل تفرد بسلام قل إيراننا وش فردوا العير بسلام قل تفردنا وش بقى شاينا من سفر بسلام قل متأنا لهم بالدعاءات ولا كي أبوكم كذا بنك عدام نواي فطية على انبل بيع وإشرة نواي هنا اللي فطية دي بي ما تقدمك حنا نواي اللي فطية إيه العشرة تو انبلكم نرجمونا بعدنا ولا كي
6: أبوتو نحنا مش ديب كلاكل إنسان ليت قلنا
4: بنجا إلا إن شاء الله ترى رفتح لي بيه أبوك بدير أبوك وأمك حشاكي أم بلزبا ما داباي كبرنا نواي على قلو نواي هنا اللي يفتي يفتي إلا أنتم أسك أدل الزابة ولا أدل بهلو قدامك لا كان دي بكرة قلي ولي يا
7: مرتلك
6: منك مرتلك كويس يلا أبوتو حردانا حق صلاة أما قرب أني تحاجبت أنا قدر لقيست
8: هذا حلوه عامين اكثر من كسره ولا كذا صحيه بلا صحه
0: مش كثير بس يا الله
8: استغفر الله العظيم انا وليه ماذا انا اللحمه مريك اليوم بس مرارت قليل بفار اليوم
0: كما لا قدم لا تحمى عليك حريت على مشكلتك عبي صديق يتلبس قاك لباس او تشاوت يروح او يلبس قاك لا قالها توديك
8: راح
1: يا خرح باقي سنة راح
8: حسنت اللي يا جماعة شرف قدامي الأمر حشمت قدامي الأمر حسن المنطوق شو احترام الأمر

0: الو
1: مرحبا نجات ولا تشسك از مدرستي كيسك من بايتشه
0: انت بكس بوديكم دي بي
1: خلاص انت مدرستك كيسم كهبيني
0: كويس يما يما
2: يا ابو تطلع تسكني
0: يا ابو ترى العمام تركيه ممكني
2: نوصل متاخر كبدك يا تولي حلفسك على الريال
1: ألو معيال سمعيني ليكي لقاشات بيتنا للأتو العصر تعبان من أنتم سالم من دسبت يوم قل المسات أزنتن لبيت رافعه والعرتت ناصفة وصنحاهم
2: طممي ناصفة في فراشت وناصفة تحيلو
1: يا أخي معيال هتوم من كين من قاش بركة مدر رئيم تعبانين عند هلو قل المسوته ما أصف يبلك الليك
2: دحن تكوي سامعتك الليك
1: سالم يا سالم نعم
3: أبي عبد
1: لقى شاد البيت لما تغربوا قربان هلو
3: أيوه
1: إذا نوسك أنك يسكت كبتهم وبيت أهتي
3: طوال أبي عبد

0: لطيف مو ذلك المأجرين ناصفوا تفارشوا تلحلوا بحالة
1: عجل هل تحلب ياكي بسلاكين أنا لا أتسر بسلاكي على حرمي
2: ولكن في العمل
1: المأجرين ما طلقوا فارشوا بلن وقت ناصفوا
3: بلن أبا هالشيء ناس عبوا بقورهم بيلون حلب يا مانتو
1: ناس عبوا بقورهم وناس مش بقورهم عدم المديث عمرت ليك لناس لعبوا بالكن قلنا تهدموت
3: ما بالنوديل لا
1: لعبوا بالكن ما تهدموت
3: بدأ يدايق بحدي هذا عزيز حق وشيبات ومبرح حد دبي ليلى فرح اللي شايب وشايب حلاه يا جمال تكايب انت اللي بلا والد دبانك قدام سامعتي انت
1: كم بتو نقوش نيش لهدا وعبي ما هنا عباي لهدا
3: دحنت دحن سامع عم كلينا ولكي انا دي بقى اهله ونوصل قاشه
1: ميتك انا من تهلك
3: هاي شفكو قاشه ولا يكون هاجر قاشه ولا قاشه هي تمامي
1: كم
3: ده انا
1: الهدايه
3: اشبك يكني
1: لك
3: بابين بدا يدايق بهاجر هذا كفوت لي فترة قبلتي حتى وصلنا

0: سنيت من ودعك سقاهم لطعمي كايت قرات.
1: سمعني سالم، سمعني اللي هم أجرين أول نسكم عندكم وازم هي نسكم وجهها. أنا مثل مأجرين كرمنتري تقبلنين، سمع ليك كهرباء ماي حمام من كل نظافتنا حمام كفرت نفع نسكم تصلوا.
2: أبشر عمته حبة تفرها لبكيني ده لا قلت حزق لي أسليني أنا نوش أقلق سلمته.
1: ولا سميرة يا مثل كدرس
2: سميرة سميرة يا مثل الدرس أديها ما مثلتها قل ليكو شوية. ألو سميرة، معليش معليش خلاص تك أنت تبو التبيت أبي عبد المتو سني تأميرة ما عمل بيت.
1: سمع سمع سالم عاد حكوا وما إيه عاد لقيسو من أول عمل يزعجونا نحن قدنا.
2: سميرة خلاص خلاص نتصبركم لينا يلا يلا يلا. عمته قدام حكبو دي منو تحق زوت بلي
1: هتم عدتم قدام قلبو من واي من أكان ما قدامتم
2: ولا قدام لهلق لهم هتم دي بعدهم تصور بالقوي الحزون.
1: المهم كم ما سألكو كما دي تخارجو انت قابلني تمدلو

0: سمعيني قلت لك من قبل لك حزر لكم مسلكي نايس الأسورح أبي عبدو دافعكم هلا
1: سيتو ربون حقوم هذه لتكم وقل أبي عبدو هم كيف يسني
2: لا لا اللي يقبين باللي بيتهم ناجر وباللي جار بيت دفعوا قلنا لكل رسول رئيتي كونوا سمعتوا

0: يجي يلا برا هون صاحبي
1: يا اخبر رفشت دي الفصل حيسنا
0: انت لك هذا المقابل دي بجيزو عليك هلا الاسبرين الفصل سفادس من وعلدي بتمامي يلا عليك هلا
1: يا اخي استير انت لك يا حق بالكي حد جهان حتى عمل جمليات كي سمي
2: اللي مثل كل قيس اللي انا هيران حسدته
0: ناتاس نحماتات بالعاده ابوتي كنات انا لايك بيت ما سيس زن كنات كنات
1: ها كنعنا دي كبردي
0: ايوه رجع حبيبتي تعال يجي انت تقول تسحق بكرمه ما انتو الا قرمه ترينا دي ما يتقب ادو يقريات على تتاكب وتتقبرها على تتساكب اللي ما قلك
1: انت بتبعك كم حديد انت
0: يا على دي ما دي بحليك كمان ذاته حلق امي انا شفت حتى من كمان عاشه تبيني
1: اها الا نقطتك عم بتحيط رايا
0: قل له ريالته لما تقفات تبنينا عنك ده عن مشكلتي يا لبون ولا تعبت تساعده من بزحت كافي ولا تحايسان وحشومه وقولا دهب بنو سرقوهم وانسات مثلهم اللي ما قلعت كنت
1: انت الحلاوه تبعك ارم معي قدر لا ولا عبودك تعلمك كيتي ثم يجبي
0: ابو تشند اللي حلاوه تبعاري لسان حبيبتان
1: هنا ما ابوك اللي تقلنا حنقلنا يا طبي تابا دي هون حدا مسالات يا سالتنا
0: كم لنا يا طبي طبل دي بطرق تقريد على قلس سالتك سنة طبي تكم لنا يا قلن فعفو فجر ما رح يجب
1: يوم مليتي لا بال على ثلاث مر انه يلي بدا ما سانس وحساب تبل بشعر هوت يا ري بلا لا ريت هذا لك اعلام قول نسوا منين انا
2: صحافيه قلت لك با
1: والله صحافيه تقوى قدام وحلاي ادي كون هولات بتتلي
0: نعم حكي دي بتامر تبلكي تلي ابن عركب بتتكي ها نايت هيبك اللي تكون هو بلتي انا
2: دحن دحن نار نجات حكي قل يا حليم متي
0: لا بقى حافين وكستي حنان عرب حليب سام عام حنان هي وجهت لذي بحليب تتمثل عندي يكون هيك يردي بحليب تتمثل
1: استير انت لما بالس انهم دول تحدق يهودو
2: جرس كم دم بعد عم بنتي
1: اها سنن دايب بلسي جرس دم
0: جرس دم بعد
1: تشاو تشاو تشاو تشاو تشاو

0: مدرس
1: ها
2: اسمع
0: اسلم
2: هو
0: كبر ابن
2: يوم سوق بس بهدول اللي بلاك لك حتي حقود
1: لا اله الا الله محمد رسول الله يا ولا محاله طال
2: صبر وده صبر ده حمان مال اكل موت يحلف بيله ايمان وده يا محمد اكشن
0: كفو صبر وده تبلن عليك الا حاله دي طاطه ليت صبرت وديته وكفت التبلت ما قصايل اطفي عليك قلب على وقعت على مدرس
2: صبر وده بلاك لك يا اخي متقبل ليك انت ها يلحبسون اللي سب يا اخي متقبل ليك
0: حول ولا قوه الا بالله العظيم سمعنا زي ولا مخزننا هنا بطحو
2: مخازن حتى يحقوا ديبو بلاك لك مخزننا رب بنبو وتبل ليك انت
1: حول ولا قوه
0: والسوق ولا دكاكين اكبر كلها بالنسكي
2: دكاكين حتى يبلوا الكسبتبو اي نوصل على مهربات صبا اي هل اللي بيقولوا يلبسونا في الرحله
0: لا اله الا الله محمد رسول الله يا ولا محاله تن ازي مسلم انا حبس بس معنا ده مدريس انا طلع كانت لا يطبيه ولا مس طوال بعتك العربي
2: بحمد حمد رب له بي حبسهم بلي كمان من فتيو وبات تعير ما هلا قلت له عارف السوق ان دلب هذا ما قبلك فجر الصبح الساعه 4 قدام عند السكب طوال دول هبي
0: محمد ريس سبحان مقاك قلت لها كانت امته من دينا مرتلو من بلونه كفوت الوديت انا ما جاي ده كسر قدام عافيه تشكس
2: نحن نحن انت بس ده ايمان ودي تتربش نمد قبلك انا اقرا اليوم صبر ودي انا مش بعد اليوم
0: ولا يا سن

0: حميدو مدرسة تسرقني
1: مدرسة عفش كل الناس أوبيلا بس برا بيح مدرسة تفجر منك كم بلو
0: لما خزن رك بوي ده يطلع بوم
1: مخزن رك بوم وعلم الناس قالوا كمان
0: شريت كم على هلا يهلا نيل بلهم
1: يا أخي بعلم هلا هلا ترجمة طلبوني كون تربان ده بعلم الصورة سألوا من لهم
0: محمد ريس من أصحى واندو يا أخي عفشنا ناس أيك حليل الكربو
1: أيون أنت مسألنا محمد ريس من ليدي فجأة هم تصوم متها قال لي كنت
0: لكن أبجاسات ستوه دي عمالهم عندي كل مخزن كل الناس ويركبو
1: يا أخي كم بلهم إلا هلا مسنيد بطبنينا حكومة يوم عمتي يا ريحق وبيت بيتاتيت مصاريفنا السنة تقدت لما يتأكد من الله هروس الناس من قيش حيسان
0: كلا سنة ها ميدو
2: بسم الله
0: ما تأول
2: بسم الله
0: لا إله إلا الله
2: بسم الله
0: ما تأول
2: بسم الله
1: حكومة تأول
0: لا
1: توسخ
0: لا
1: إله
0: إلا الله
2: يا أخي جمال لحالك لك نود يلا وطلع علي
1: اللي تنمي يا أخي أبو الرزاق
2: يلا بسم الله بسم الله ما أطلع لك عشر كام
0: لا اله الا الله
1: لا اله الا الله
0: بالراحه شوف لنا
1: بالراحه امس
0: لا اله
1: بالراحه
0: لا اله الا الله
1: الله
0: لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله
1: بالراحه
0: مرحبا
1: عرق دوبازي
0: مرحبا
1: عرق دوب
0: سلي سلي
1: ايوه عرق تسلم دوب دوب عرق
0: تحفر الزاد

0: سميرة ولا تشي اللي سالم قال عبدو ما هايو قبي
1: أبويا عبدوح وأبو هوتو عدو ديب قندعلو أول من سوا نقطة كمام سنة هتو ديب عد أبوه عبدو ندانا بردي بالاسمرة وكلية درس مثلي
0: ما شاء الله تبارك الله. أنا مرة واحد عجبيني أخلاق وسديت وزول طيبتو تقول لي تتآمره ولا قدم كلية؟
1: لا لا أول ديب سوا نتآمر علمه وأتحدنا نصديه إلا بس حمال اللي نادر جث بتحنا سكلا معل ميت وفي ديبو
0: رب الرحمة
1: أمين إن شاء الله بمكينتنا يحو أبوه عبدو عدا بصحين
0: قرر كأنا قدم سفري لازم قرر كبوهم هلأي يعني سنيتو دونيكو قل حمدون بي وتقابليني إن شاء الله
1: لهم كلهم اللي ركبك هم طن أورو جمال تولي ركبك وهتو شكت أي سبتو كل وقت ديب سفرتو
2: لا إله إلا
3: هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي
2: هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي
3: يلا
2: لا اله الا الله لا اله الا الله
3: شركه عم صار
2: شركه ها اسمع يا سلام عليك
3: ابشر ابشر يا عم زيد
2: حركونا قلب قلب قلب حركونا يا اخي

0: خير وليد، من آمل خالد حق لي وصيحيني اللي علاقتنا يكون هاي سالم معك والمستقبل يتقبل قد من أزل سليني.
1: إن شاء الله خلاص يعلوكم يبا وحر هذا يحريان يكون بغض قدام فتو وربنا يوده بيت ما من عرش سيكون
0: سمع لك. تاني مرة خلقت مزاجة إن شاء الله هذا عنده وديكم سالم دم عن كنت قا ها انت ما شاء الله تبارك الله انت سرقيك مرعات نقا كسان هير ان شاء الله.
1: هاي با مدرسة كان دا اتمم قالوا كله كركر لحق المدرسة كايدو يليفا
0: سنة ليك اللي كله على الوطة حد المدرسة ان شاء الله حسيك و مدحراتك مثل قلبي قدمي لكي من امرا مفاهمت هلا حسها هلا كل خير هلا ها الا باش لتلليت نبراكي بعداتي لقليها منكي ما تدقاك الحزي
1: ان شاء الله.
0: اخير والي سني لك
1: ان شاء الله.
2: أنا مدريش

0: دلت تليكم قادرة سلامة تتبصاكم حيسام وحيسات متقبل التلفزيون الإريتريا أقل يوم 15 جولاي سنة 2016 دولي لحل أخبار كرقلكم ككم المود رس أخبار الدنيا يتعمل في ستولة بدرجة وطن دي بمدينة بارن تتذكرت أقليم قبلة دور مجتمع ديب دمان بقاء التعليم اللي يزيد فينا تقدمت تقليم مقب مدرسة رجاقة وراتا التعليم للدقب محبر قومات قبام من أخبار كارج إسرائيل إقل وراتات أصحابها بدبول ديب قنراري بموضوع صحاي ميزان يتفجر اتحاد أوروبا نايدونغو بقرار ديب اتفاق تجارة مثل مكسيكو صادق تشاينا مثل جزائر سلمون علاقتها تترد من رس اخبار دي بتفاصيله الدنيا يتعمل ابديوت فيستولا عافية تامت من حقيقتها بتبل سقرات دي بيوم 14 جولاي بدرجة وطن دي باقليم قاش باركا مدينة بارن تتذكرت تفاصيل اللي خبر من حامد ابو بكر
1: الدنيا يتأمل أبديوت في ستولة عافية تامت حقية تام بسبب حرس لماتي في ستولة قلب دي يومة أوقي بتبل سقرات اتيوم عصر 4 جولاي بدرجة وطن اتبارنتو ذكرت اتدارة تقليم قاش باركا مدير عام قسم قدمات اجتماعية السيد فرانكو كوبابا اتسمعيا كلمات اسكلا اتأبياتا للتفرجة اما سبتها ليا بسبب حرس لماتي مشاكل عافية قلت واركيم جهد وتاينو ترود كملات حذيم مسليهما فزاعة مجتمع الدافعوت عواد ديراي قلت توقل ما تحسر قل الشقة كمبو حبرام نايدولو مسؤول فرع عافية الدكتور والدو يوهانس بترتو أسباب وضرر في ستولة حقولة ودحام من سنة عسرة عسرة وسلسة سك عسرة عسرة وحمز تسبدالية مرجعية من دفرة لتلاقى يا سلاسة وسا أوالد أنسات للت حزا كدمات عافية كمراك بيائة الحبر في ستولة أقل دافعو تلولو يأتفادعو تقل لقبام اتوالد أنثات لركز محاضرات قل تياب كم سريهوما آلات كدمات عافية قلوسا فانام وزارة عافية مسؤول وليد السيد إفريم زبأي ووكيلة مكتب هيئة الشعب منظمة مجلس قران إتريتريا سيستر يوردانوس محاري الدنيا يتأم في ستولة قل كل مواطن مسؤولية قل لي سؤول لتتفاقد أم الكمتا الشرحوم مركز أتحضروت وحيوت في ستولة هيبو لها لكدمات حمدو حاكم اقليم قاش باركا سفير محمود علي حروي الدنقوبام في ستولة اتأرواح امكم سليهوما اتعائلة لخلقو جاكت قليل كم يكون الشرع بكمالو قلب دي مديرين مديريات مثل مسؤولين عافية اندل فاهموم اسكت ادارات دوايح اندت كرو للات حذا تايونوت وبحوس قليدو اتلاكام
0: شكرا حامد ابو بكر اتبت كبر من تعددي باقليم قبلت بقاعة الدراسة قلت سنة مدارس مثل المجتمع بمقريح قل لك الدم وراتا التعليم مديرية من دفرة قلت قيمة مدي بيوم عصر سلس وعصر أربع اتا لقب اجتماع متفاقد تقدمة دي فرع تعليم اقليم قبلت مسؤول ادارة ومالية ممهر قوبن حديش اتا لحبي شرح مبزحو لمدارس مثل دي بدوارات لنبر الشعب اندت مقارحة اقل لتر محاجز اقل بالح كم سلت صاقم اللي هي للتحمد كم سلت دي بوضح بقاع التعليم اقل تمسا علاقة سلاسية اقل تزيد وتتدقى بتفانا مسؤولة تعليم مديرية من دفرة ممهر بلالي أرأي بجهتها السنة دراسة كل ألف وعسرة وخمس كل ألف وعسرة وسس دي بثمانية وحتى مدرسة منها لتسجل وعسرة وسس ألف مئة وأربعة وخمس دراساي لا سبعة وخمس مئتاي تتتل درجات مهروكم سلح الفو دي بتفهم لا ترأى عدد

حتى سكان مديرة مندفرة قل تطور مدارس قل صداية منابرة مدرسين كم سلهما قل أتساناي وسوق أفسول اتلا سنة قونا زياد حتى نقطة 7 مليون ناقفة قب مال وآلات كم سل صدو دي بتحبر مدرسين بمجوب نايلة مجتمع لودي أقلهم معاونة بقاعة درسة قل تتحايس دوروم قل لعابو تفانيت ات مديرة من دفرة من من بتايت سكالة الدرجة للا درسة 8 وحتى مدرسة وأربع وسيرودت هالأيام تعليم مقب مديرة سراجقة بقاعة التعليم اقل تتوكل لسد محبر قومات دي بيوم 14 جولاي قبام مسؤول تعليم التمديرية ممهر مرح كيروس التلاك قدم يا كلمة حدف لا محبر قومات دي بسنة دراسة كلال فسرة وخمس كلال فسرة وسس من روضة سكالة الدرجة لا ترأى أشناك فداب عند تحفظ لحوان اتجهات اقل تسايحكم سلطو شرحام قياس حليف ديب من بتايت درجة 8.7 نقطة حتى متايت ديب مقبايت درجة 7 وكلة متايت وديب كالايت درجة هي 8 وكلة متايت كم سلتو ما فهمام مشاركة التتقدم تقرير اند التنكبو اقل مستقبل لنا في عراس النقدمو مدير مديرة سرجاقة السيد كفلة مريم قبر مسقل تعليم أساس كل عبود سبتو كدمات روضات قل لفيح وللترد إب أساس لفقرة ممرح من أولويات تعليم كم سلت دي بلا كده بحسر زايد كم سلت تقدم له وضحام وكيل فرع تعليم أقليم مقب ممهر مسفن ولد سلاسة بنكرو التم ديرية لتر الحلة تغيير عند حمدا لا أطراف داب أشناك وراتات مهرو اقل تحفز ولتوسك توسام التم ديرية عدقائه دي بيوم عصر سلس وعصر أربع التا قبقى قيمام وراتات تعليم دور مجتمع دي ببرامج دريس ودرسات تحمدام التا قدم تقرير معايا ديب أتساناي مدارس وشقية وسوق أفصول كم سلهما ديب منبرو مدرسين لا أقضي دور ديب بقاعة التعليم في قريت سنيت كم سل تركبت منه تشرحام التا هيرار تعليم ديب كله درجات لا قيمما تجمع ديب سنة دراسة كلال فسرة وخمس كلال فسرة وسس قياس نجاح درسة بمقباقي قيمام حتى 900 كم سل بصحات ودحام مسؤول خدمات تعليم التمديرية ممهر بيان تصفايتا خبي الشرح لا تساويت مشاركة دي بمجال تعليم اقل تتأكد لا الاتنايت كادم كم سلقبا ودي بحاسيات مفقار صحاي لا نبرا والد اقل اتنايات زيادة 300 ألف ناقفة صدايت كم سلقبا ابراهام مدير مديرة عدقائها السيد حبتاي تصفازقي بترتو دي بزيد مسلح ليت مشاركة درسة قلت تتوكل وتتحز درجة قلت بصح مثل مسؤولين إدارة دوائح حدق رتبت قبكم سنة ليت أفهمام الدنقوبة شب أفصول دراسة حلول قل لركبة مدرسة كالي درجة قلت تتبنى لا أبرا كتبت قلت شنك أتصاناي للأتحازيو مدارس حسر قل لتهيبو كم سلهما بنية تحاتيت لألبو مدارس أولويات قل لتهيبو توسو اتمديرة عالدقايح من روضة سكالة الدرجة لالا درسة 8 و7 مدرسة كم سل الليا يوم عامت هي قل زياد 17 ألف درسة كدمة لحيبة كم سل حاقيا تقارير نايلة مديرية لافهم حيسام وحيسات أخبار قبط عطا بصنحكم حكول لما عديت بأخبار كارج أقبلكم بدق ما نرحب بكم أخبار كارج إسرائيل إسرائيل دي بقنراري بموضة صحايلة تودي وراتات بناء محضرو إقل توسعو كل إيه نقطة 3 بليون دولار ميزانية إفقرت الهليت لبرنامج زياد 10 ألف أبيع سكن وبعد مشاريع حكومة قل لتبني لهدفكم سلطو رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أتامرام إسرائيل دي بسنة 1967 بحرب اندورت لا سبطة تقنراري بموضع صحي
زيادة 700 ألف مواطنين بدبول تحضرت تكم سلهلات.

لافهم حركة حماس قل تبدأ بلبل مسمس من سنة 2013 بمنطقة غزة فرار عسكرية تود لهليت إسرائيل زيادة 700 نايلة قطع ديب حنت مراقبة أوتيت كمس لهليت لتأمر سياسة أصحاب إسرائيل من أجد أسباب أكي مقرح منطقة مقباي مفقار صحاي قاب كمس لهلا متابعة لباكات لهي لحبرو مجلس اتحاد اوروبا مثل المكسيك كولا فرما يحر اتفاقية تجارة دي مع الجلاب قلت وعل لا تقدرنا يدونغو بقرار حالفة بأساس اللي فعاليتنا الى دي بحلفة ورحمايو لا تفرمت تاريكاي تندت بلت لا تشرحت اتفاقية تجارة من دونغو بنا الا سنة قونا قلت انبتكم سلطة تامرا لعموما قدمات تجارة ديجيتال كم سلهما كسات رأس مال وفريات حرس لا تشمل اتفاقية مجالات اقتصاد كلي دول اقل ترشد سيديايت كم سلطة مرهلا ديب سنة 2015 قياس متبادل تجارة اتحاد اوروبا ومكسيكو زياد 9 بليون دولار كم سل على تقارير لأكد اتحاد اوروبا اقل برازيل ارجنتينا اوراغواي وباراغواي لبتن دول لاتين امريكا اتفاقية كمسل فرمت مثلا لا لتذكرتو امريكا تتبع لهليت سياسة تجارة مثلا علاقة تردت ديب مجال تجارة لعلى الان كندا مكسيكو جابان ودول اتحاد اوروبا دي فنجهن لهليت علاقة اقل تترد لا تسد اتفاقية اقل لفرماكم سل جبرتا لتهدق حيسام وحيساتنا إلا ساعات أخبار قلت ممقلة من عباية رسو قلت قمقلكم الدنيا تعمل فيستولا بدرجة وطن دي بمديرية بارنتو ذكرت أقليم قبلت دور مجتمع ديب دمان بقاء التعليم اللي يزيد فينا تقدمت أقليم مقب مدير السرجقة وراتا التعليم للادقب محبر قومات قبي من أخبار كارج إسرائيل إقل وراتات أصحاب دبول ديب قنراري بموداس هاي ميزانية أفقرت اتحاد أوروبا نايدون قوبا قرار ديب اتفاقية تجارة مثل مكسيكو صادق وجمهورية تشاينا مثل جزائر سولومون علاقتها تترد كحيسام وحيسات ما تقبلت تقل الله سعد دولي للأخبار التلاتة مم سيد كير وبركة مسلة للتلالي برامجاتنا

سلام إذا خبركم تعذبتنا كم يبيعلكم على تاوزيان سبورت حيزنا كريت مالنا نمكن تالكم بخبرنا عدم فدرشن كعسة مرب نقص تباكرنا أربعة دك أنس يزركب أم نعسران شعاتن سبورت هم انسيات ناسلت أنت سلت أنا هيبوم تي بقبرن كل الصحة صاب انتو هبا ناسلت أنت سلت أنا مكان دعلام وقص نفلت أتاوز هنا أقباب صلاة أنا كعسة مرب نمهابن درجة مياو كل السلون سبورت هم انسيات دمام أبتعاودي كبن مبالن مخانو تقاليس أم تسلت أنا بكفل بهالن سبورت نقص تباكرن توديبو بفدرشن كعسة مرب كتما كرنن زوبا عن سبان توهابا كوينوم سلت أنت دماء أبتن تمدي ومولن صرحوز دلو أبيهة تمرتي ممهاران ناي بهالي سبورتن تعنان ممهاران كوينوم كصرحوز أنحن أبستفى لاتكات منقست دماء قانتات كمارحوز أنحن يوم سلت أنت بإنترناشنال ديانو ممهر عمر موسى كيكيان ممهر جيدا ولد مريم توهابا كوينو عدم سلت أنت دماء مكاب عسران كلتنك سابسات

مديرية شعب حتى من مديرية تقليم قبلة بحر قايح اندقات زيادة بحرس أكل تتأمر لتنحك مديريتا شعب لا تبل سميتاما من شعبت لا تبل كلمات لركبتاتا اجي قامل سبت على التاما شعبت دالت تتبهلكم على لأمرا مالتها قو بس حسكانا حد 44,000 اندقو مبزحهم بحرس لترفوهيني سرهم أبرعيو وسرهم أبتجارة لتنابرو.

0: بل الشعب ات استراتيجياي اكانسا بتتركب من وقت توقت عبوت ات تحقق تتركب قل اطراف بحر فنتو هنا قل مينا تباتع قرب السبتة اهمية عبايت قبي بالاساسي حكومة اريتريا من حريات اند انبتت لتفنات اكدمات اجتماعي وبنية تحتية ودية تقلا مثل وقت هنا سكانا اند بزحو من بعد اكانات اريتريا لما تصوم مواطنين حادرام سب مسكب قابا متهلو اتل برنامجنا هاني اتل وقت اتمتيل لكم هليت لا خصص تبات اقل نقدم لكم تو متابعتكم من سعين متوقع المديرة شعب من تفحت بحر حد كلمت متر بتزه في حينها هاني حد 1867 كيلومتر مربع عندها من اللي 800 قاد موتاتو لبزح من قاد موتاتا تربت رشيدة سبتو ومن قلاق لوتات وحي سبت تركب اقل حارس وطيتا
1: هزي نقزو بازي سي ناتو سوخي إلو سي نخالي بتخبو من دحر وتترخ جوان
2: إلا مديرية اللا اتايحة قراكبت رحان ده كافيت اقل بعدام متقبي التلا سنة قونا لكن التيحر السبتي ركبنا اقل نوس ناما السوفام هلينا اتمستقبل كم اكررت وعقمت لمسل حل دايم للامتصى اشكال اقل لتشكي دراسات قابه لا هتو دي معال اقل لو عالهي انس ايه
1: ديو خالك علي خوز ايتا وقون سلزخي نسوك القلاتو فلنا نحنا نمحسن
3: دي قلنا سنة الله عام 2024 جيم وحمس لعلى قلنا موسم وحيز 14 وحيز من ليت عطم صوب 14 اللهم وحيز كل قوت منهم بعضي هلت كأي موتهم لبعدام لكن كلهم سمال هلت بهلو أو نعيش وحيز كبد اللي لكل قوت لا أول لما صوب باللعب وما لا قوة بشر وبعراج إنسان العلا دي بدا مار أولوية مسجد سلا على حرارتنا إلى موسم هيني ودي وقت حقاي وقبعتو عبعرات وعدام بزح يقلش كدي لي يقدر ولا مسألة نحمان وقبعتو هيني ولا وحيز روز تأثر أورو تنماسي فينا شغل سبتي الحيب لا حكومات ديب كارب دي انتو تحلفة بهلة الحين
1: كمزيرو باتات لكعيو ماي ولا كربان تهريمو بيها مسحيلي زمتي مسحيلي متي متي تغزينو زنبري ويكسبوا زين المرمرات ملوء عطان طمع
2: زلام حقو زلمت اللي محازاتنا وحايزو دقوب دي انتمسي والعقمتنا صابر اللي حالق الركب اللي محازات حفز قابيتو مدولكم سلقبي ابازي للتريتو ابن حر قدام للتشكيكون اتكم كرا محاز لابا لمس الحلايل حواجز اللي تشك لكن ايتان هلا
1: عبايتي تقدامات تزسرح ما هدي إلو ما ورد زول كأزات بلاد اللخاء الله مالك قام ندب مع شيخ سرح ما بتكون جينا بكتصالي در داي
0: أروت منا أتلا مديرية بهتمام لتشك أقلو الهلا ورات الجرادي ناي تمرتو تمر دي بأرتريا أتقل أكانات وأبل مد من يقبي بشكل علم لتسأبت يتسنحاني أتلو وقت لكن تربت لمديرية قل جرادين تمر لناسبكم تسبت تأمرا بأفراد لقباء وأبو زارة حرس اهتمام دات هيبيو لتقدم قل هلا جرادين تمر بسبتو منا لبكاتو اتعلم لأتنكب أمر ولألو تقالب كسات رأس مال حق ركبة مكاسب لبو فرياتو اللهم اتمديرية شعب التل مجال انبال حلالة لتساقم لهلا وسب جرادين هيني أزن دتا عبو أقل حريت رحوم أقل لقدره وعدهم أقل عمره كدمه لتركبه
4: النخيل يتعب ويبغى دعم أول مرة بعد ما ينتج ينفع الوطن والمواطن والمشروع إن شاء الله إنه ماشي على ما يرام بعد ما بدانا أول بشتول ما هي مطلوبة ورثنا شتول ثاني ما مطلوبة رجعنا نقلع ونعمل لها خلفية ثانية نشتغل من جديد وإن شاء الله بالخلفيات هذه أن لغاية 2030 يتم المشروع ويتنظم ويكون فيه إنتاج
3: تمر هيلي من واحد من شتلة أسك 120 سنة لعمرها إجت كل أي جنريشن أو وحود كل أوت جيل ناي بنا آدم قلت أمرت قدر بواتها ريم ጥሙ ሕለ በዲቡ ዓይነት ኣዝራእቲ ዝብሉ ቦምቡታ ምልየና ሰናሃላ ምስላማ በርናምጃት ስታት ናይ ወዛረ ዝራዓት እከበድ ሓምስ ሰነት እንደ እንሰትት ለእንገሊሱ ስካልፌን እጂን ወሰማን ተላትይን ዲብልሃላ ከም ምዴርየት ሽዕብ ቀዳመይት ኣወለይት ዲትሙር ኩለና ቃል እዩና ኣውለውየት وفرصات اجل شعب هي بتلف
4: التربه ما فيها كلام تربه مناسبه فلكن التغييم اللي اخرتنا عدم الشتول الطيبه الواحد اللي بيزرع ياخذ شتول طيبه يعني يوم تمشي ببدايه في السنه الخامسه تعطي النتاج في خمس سنه تعطي النتاج نحن أخذنا إلى 20 سنة 30 سنة بعد ونحن شغالين نقلع هذه وننزل

0: الهاتف وهسه الحمد لله
1: كالي عبد الله سويه ناي تمرتو تمرون كن تمرة قبضة فناتا أماكن دي بلي لكن أوت كمان زي أقول سبب سبب الله لبزح أماكن ناي تمرتو نبدل كل منطقة نا وكل أزوجنا من لا علم سوونا فريتنا ناي تمر ديون توم مسوونا وهلو الناس بجرد الحمص فرضهم كل منهم كإله حافرتو ومطورو شكي ومطورو ستة في الرياضهم لكن من الساعة البداية سبب الله وكل في رياضهم يبسوق قد بتقدرني دهانا الله نبنات من نوم دعام ورو قرد النش أو اللي دنيش قطعه من ذا زرع دي بالله عذاك اللي أزبي يعني المزارعين أو الحرسات أو نبرتنا زوج شباب يلأموروني كزيادة أنا مثلا خصص سجياتنا وزارة الزراعة من فهمنا لطوض ما عندنا ساكن كم سلة زبه فهمنا له بسعر التلامة فتلا هي ليش عامل نص عقل وتصل بدي على طوله أزاي اللي من الهيكة معنا دعام الإشوا كان يعني قاسوا أنا 50 متر رجبي او نحن مدرع رجبي احنا مدرع بلا 50 متر رجبي الا دعم في الرياض ركبه منا
2: ات مديريت شعب قدم الله دي بتاريخ لا مديريت رؤي واسمع لي تصنحا بعد ورات جردين هنا بناناتو تربت شعب اقل بنانا وطيت كمتا تلوقت تبوت هلا اتا دي بشعب لو دينا ها زيارت عنا في الرياض بنانا كمريت سنت عجبنا اقل لا ات جردين بنانا فرر لصنحنا بعد جردين بسبت فريات بنانا كم أتهاجينا هو هني دعم فريات بنانا أتعداقا كم كرا حبرينا
3: هذا بنانا دي بشعب للزرع مستحيل يعني أمنا بعلا لبون ولا كمان كلهم لا دقل لا شاوركوهم دي بشعب ينفعن ان دبيلو يعني بزوح تصفاية قلا اللو ادو علو لكن أنا نوشن دجربكو يعني حقوها من بطر من حيس للبن رأي منن دبقسكو بلنو ديكو ودي بالله يلا سجعتن ميتو اللي ناي كرا قردات وقال لما ناخنا لهم وكرا جيزان سعودية لما ناخنا لهم أنا ناينا حديت كلازم اللي ما شعب بس جهادا دي بونغو أراد قل تعود قادر للو الفكر منن دباقوسكو بوت لفكركو دي بو أزيه أنا دي دعام حقو دعام لهاتو لفكرناو 2023 لزرقو دعام قروم في الرياض هم تاقلنا
1: يرادين هلو بنا جرادين يعني من لم داو حرشة لنك داو حرشة لقايرو يعني من زراعة لمطارية أو زراعة لزراعة موسمية يعني إلى الوضو هلو قلنا نحن ودريس عمر بقول الله قلنا عبد الله سويلة هلا قلنا يعني حمص نفر هلو قلنا اللوم الورو دي بكيلوت مقدار كالكيلو بسر الشهيداتو لكل قوت دي بسمين ما يشفتو حتى اللي تتوم السيد إلا من نام حبرنا إلا فريتنا إلا من تصنوتها قالي دي بقد قد هلا قلنا اللوم فعلا يعني قليهم 2003 أنبطة دي بقى لنسى الأرض أسوك هذا قروب دي مود ما أرد العلو علو لكن مشكلات مي بديبهم اللوم كمان في النهاية أذكرت موضوع تمر وانا وضعنا يعني موز وقلق اللي وضعه شو شلو أسوك دي انجو يسوك عمنا تدريس عمر موز من العرضات ما بصدي بلهم الأفكار اللي مثلنا دعام أتاو يعني فرادي بسوق كاريدو
3: إبليت لا ننفع لا لنادادي ألبنان نادادي ألبين كبون ألبين لا قالوا ولا ركيسي ركبنان اللي ورح اللي مرة حسين وهتي يعني سامن قلت كلام إنه يتحملني بنانا بنانا يعني من كل يوم أو من ثلاث يوم قلت أستيو بديبك بس تيكاو مجا حقاي يفري ولا حبتي يكسسون كبل سبب اللي يعني أزهينا الحمد لله إلا أنا كم سلط روان ليكم تعودكو كليكو من جديد دي أستيو دي بلو دي بلو بلسكو اللي يعني زر حديث اللي زي لأريد لما موتا من يال على تقاكو نوشة كوكو متأكو يعني نوشة من نهاية تجارب اندبقسكو تقاكو
2: المديريت شعب بعد تلعب متسل هلاما في الرياض حمليتو فنتويكم كرباميت طماطم وقع لمسل حمليت لمديريه اجر حاليت عند جبي قلكم كربات عوت باكاتا لهلي مديريات دورا قلت اتممكم سالت قدر وتام ديريت يم على بو انواع فواك قلب قالكم قدر انفار وزاره حرس لمديريه لاكدون
4: حمليت ك ابيات جاردين او مين اوف فواك عند المعنى يعني عند افرينا لأن بربو ولا أنا بربو زحل كم ملوكيات قبل دي هالليل بعد يعني خمس الكرة بربر بامية برج دبة ولا آخره إذا كلهم قرطوط لا تبهلو كمان الله

0: مثل اللون تيريتنا يوم لا هم كنت فكر عدو برا فول وانا مثلا سمسم لنا نايك بازر اتلقات وقلنو سبقتن منا استراتيجي كروب نايش عبدالت بالوات ومنو مهير برضو ناي زيتو مبلا ما ناي فايبر قبل كتلنا جراتينا بهلا لا بصراحة التأحيان حين من العلاقات حفانات لبديبو اطلاقات من شهر حمص اسك شهر سعيد بهلا لا تحملوا بنا عين الحماليت برضو نتحرو كانت نفع بومنا لينا كرمالوكيات وبنوسو مثل عدا قانا ومثل لا مجتمعنا هي زياد أمر بجانبنا برحبيتنا الحزيو لها اللي هي اللي مقر دنشتو هلا بلد كحماليت يبنسر قبول يتوم مجتمع من قبل وأبأرد من قبل إيبا ما فريه أبهلا
1: لحرس دي حرس دي اللي يقول حرس لبدير على دي قبل حديث لهلا يومتين مسلا زبن لقيس قلت اثاته دي بالله منطقتنا هنا انا مره نيجعله وزي يعني بالكاسه يعني تمر قنزره وبنانه قنزره وليمون زين لا ليمون تبل هلا لوهن جاي ليمون تلي وجاي ما بعده يعني لا نفع دي اللي مانقوس وقلق قنزره بزح نيجيته زي انا يعني دعام لها من الا كان قردت اندقيسكو من قردتهم تكون قل لي تجربه قل لك باقي لا منطقه اولا عيلة حفرتك من عيلة استيوتك من نفعو دي شعب لمودي كوني دي بفكركو الا عيلة قل حفركو حق ولا عيلة حفركو يعني يعني لازم تب بنانا قل ايدا بدي بيه تمر قل ايدا بدي بيه حاجات عباي قل لا مستقبل لا جيل لا سرين هلا قل لا قبي لنا لي عند صابتا باقي اللي يقيس ولا منطقات بدل كل ومشيلة ولا مسلة علت ديب جرادين قد تقير عند أبي أنا هتوت الهوايات لنا عليه الأعلى والحمد لله هنا قدام حاجة يعني لازم رب سدين عند أبي لك حسبها من قبي قل بصحاب أسقدر
2: من سمان إدارة دوايحنا إلى مديرية سس منان بخد تعليم راكباتن لكل إدارة دحيت لكن لبزحو قومية راشايدة لساكنا من سبتهم ومنابرة راشايدة هين السبك واسقم سبت التنكب أسكلا لبكت يهلاني لسكان قلت كمكم وكدما التعليم قل ركب بقبي لهلا أتفازعت لكن هتن ما بخد تعليم قل ركب سيدكم هل ليش لتحبر

0: ومن قروب كدمات قلر كبوتو
1: اتمجال عافيت مالة تتحمد كدمتكم هليت لسكان لحبرو أسكلا حد سلس عيادت وحتى مركز عافيتكم هليا مالة أمر زياد كل هينم ديرة شعب ناي كترام ترقيا سبت ملك وحد سمانيا من مئت من مساحتا قد موتات سبتو لسكان من قروب اتا مركز عافيت اندمت او كدماتكم سرق بولت حبر بل اللي ما مديريات الشعب من لتصناتا مديريات اقل حرس وبعد قارات قدام سبت متسا لكدمات عافيت اقل كله تهيبو.

0: مجالنا عافيه احنا بنقول زوج شعب برضه كما كمالي انه استاذ زوجاتات دحن لينا عمل. لكن تك بقى ما تكون قلت لك كلينيك قلت لك اللون ولا عاد لهم قلت لك بقول اللون يعني لا ام حلو ولا لان شباب اللي تعوضون بالزياده اتوقتنا يسبك ساقي مش على مصانع دينا نحن انا ست زوجاتات بقاشر كان دي ترف يا كلمة صانع يا مغرب كلمة صانع دي باللي ما اكلت عندنا هنا ممكن كساب اسك لي 180 150 للرؤودي ودي او بدي هنا يعني عشان كلها عافية فعلا يعني دحان اللي هنا لا ترى دي من حمامات الابونا سكازي فنتو يتفتر الحلقات انا دي من حمامنا هي ما هي صادق فينا لكن سجرناه بكل متصم شعب ولا حكومة ولا تكالات نالت عنا لا تناطم كانت حتى اذا سبت كمان كل اقول قلت له تلا تتيب ليت ما عرف نهاية ريكا من قبل او مقابل نهاية ريكا من قبل دحان اللي هنا انا
1: كذا دي مجالنا عافيت مصنع من قبلني ما أكلت عنا اللي بينا دي باللي داخلنا شعب منشف الدوائح وغيره مدبرت عنا اللي بقد قد نعطات اللي بينا كم كلينيك عينة ولدته كبزيادة دي باللي لأن ما أكلت عنا اللي كان من قبلنا النفع الله بزر مجتمعكم سلطة إلا البريكا ولدته بعد الشعب اللي خاص انك اتي تريني قلب الملا يا مسر سبك الى ظلو قال كفانا قاعد الحليب كمان لان العر ولا توقع ولا العر مسر منصوب ولا كمل الخدمات اللي بتهيب هذه من منطقه زي العافيه العافيه تاعنا من الدوله
0: اتفق ان عاطينها شعب قبلتها من كين برضه الرعايه قبلوا لتوسقوا وسلم منا بقول لنا اليوم من اللي توسقوا قلمي ساعتها شعب 150 حموم فقط دي بدلو ترى دي اللي قاعد دي بناي حراسات ترى دي اللي قاعد بناي نبر نبر نبارح ما مالك من شو كرين صعب ضم يعني إحنا أقول قلت مهم أنا زي ولا قيت يقول لي يكون التل وقت اللي حلو حكم لنا بالذات يقول لهم نبرتين ما هذا بزوج صعب ضم وشو كريه اللهم حكاية من التل هو يقول أقول قلت لعول أكثر إذا
1: دوسعت لما سأل الله إذا بدي رأيك من قبل ندي بزمن قدم حرير ولا ممكن له قريب على هذا لكن اللي وسعته كيف اللي حطيت حتى ابيات بواجب انك بنعمله لن اتحذى ادوات كله متقربه كالي اللي مجتمع اللي نتهيبنا كتابة ركبة مع حمامات كوكم سلمتي كوكم الحلالة توعيات نتهيب بزيادة من نام الحلالة اللي بديل عليها زين ذا العبيت وكيف اللي لفهم نوصل يومتين كم لا تحلى دي عافية كل دولة تاني صبت طبيعة تيبهم وصبت لرؤوه لهم بحيث يوم تقولت بالقدر بمت
2: الشعب التا لزاير نات وان اتوقت عداقة سبت مزعنا العداقة قنقانح بخط راكبا معلنا بالأساسي الشعب أكان حرس وجرادين ليت أندي قبي اتمجال تجارة ما قد قدم تبلكم هليت أقلنا ناحز قدرنا تعداغا هيني سكان لمديريت ليطان دي قبي من بعد كانت ارتريان دمتو تجارة لودو انفاركم هلو رئينا بزحام تجار من لطفنات كانت ارتريان دمتو فرات اكال شعب وبعد كمسل للزابو والعداغا قلا سكان اتقروبهم كدمات كمسل لهيب امرنا
0: فعلا لتجارة كما لشعب اللي حرس ركبه من قبي وطوت ركبه من قبي زيادة للتجارة مشكلة لقون التبادل بالود يعني انا هذا كان شعب مسل فرو ومسل كنت اقران كان قبل حيث وان ذاك شعب تلقى لانه كل لما تسألنا من برا لقباء انزل على لقباء عنده اقضاء وعنده حويته عندنا سيطاقة من قادة حالي مصوكة ورينة تمسل زوفة عبد الليل من قندع مصوكة من لفنا تماكن مصوكة يعني بلا انسان وايد الاسباب بلا تعداك كيس اللي بزحرة بحاته بالعادة
2: سكان شعب ببلد فناتانا يجو اسباب من مدروم اسك على كلوتات ساقمو التلوقت من كدمات قلت عطلو كمسل قدرو ما إيفالو قل إدارة لمديرية التقدم ناو سأل بل حدام لبزحو أسكرا مديرية قلب سبت قيسو التو ما كل كدمات اجتماعي كمسل ركبو حبرونا
3: سبقو سيقمت لقلنا لقتل هلا لا أبا سبقو سيقمت
4: قيمت
3: كم كام عدوتات هي اللي قلناوسي أزين فونتو يدبر سبقو ساقم الدراسة أنبثت شهر وكم هنا ودي كنت يوم عامد مثل ظروف لهالي كرم ما ثبت زليمي على أرد نشفة كله ما እንደት ኣካልና ኣንበትና ፍልቲ ክለ ስምዕና ኣንበትና ተስጂል ማና ኣዘለ ተእሲርቱ ኢንስትራክሽናል ታይም ንብሎ ዘለና ምኖ ዘበና ዝድረሰ ዝገብኦም ይደርሰ ይህሎውን ሓተ ዲባ ሰበብ ኣትየለ ማለት ካልእ ሄኒ ዋልደ ድማ ምስሊ ንስበኩ ሰገም ብዙሕ ድራሰት ሕትማም ሃይባሙያ ይህለውን ማለት ግልሚ ዝሓለት መንበሮ ተበርትዖም ማለት ላማ ሓተ ምና ኣስባብቲ ላማ ልውሑድ
4: ኣብ ቀፃሊ ምስ ምዕባለ ዝርአዩ እቲ ባህሊ ከም ባህሊ ካብ ኣቦታት ካብ ኣባሓጎታት ስለዝፅንሐ ኣብ ላዕሊ እውን መረት ስለ ዘለዎ እቶም ናይ በዓል
5: ስብክ ወስእግም ምን ኣብ ዕቦታቶም ላፃንሓ ውርስቱ ወምስል ተጠውር እግል ልትረፍ ለቀድር ጋርቱ ስካን ሽዕብ እት ገለብ ምድር ሓርስ ሰበትቦም ከየን ገይሶ ወሰብ ገለብ ህየ መደት ከረም እንሰር መጾ ወልሓርሶ እርድ ሓርስ ወሰከን ከየን ቦም ምን እሊ ስብክ ወስግም እግል ኣባሮ ሓቆ ገብኦው ህየ ክስእት ረስማል ዓባይ ወኣብካት ሽቅል እግልቲ ደግሎም ብካ እትሊ ወቅት ላኪን ብጠረምኑ እንደትበ እግል ትጅበሮም ይትቀድር እት መስተቕበል ላኪን ኣዳም ሓቆ ዳርሳ ወኣብያት ሓቆ ገብኣግሉ ላዓል ወትሓት እግል ይበል ይቀድር
4: ተማሂሩ ኣብ ታሕቲ ገዛውቲ ጥዑይ ገዛውቲ ታሕቲ እንድሕር ተፈሪሑ ሰብ ላዕሊን ታሕትን ኢሉ ዘክስረሉ ምክንያት ብዙሕ ኣይክህልዮን እዩ ግን ምስ ምዕባለ ዝተኣሳሰር ኢሉ ኣብ ቀፃሊ ዝርአ ኮይኑ እዩ ዝስማዓነን
2: እሊ እቲ ምዴሬት ሽዕብ ልትርአ ዝሃላ ዓቦት ክዳማት እጅትማዒ ግላ ስካን ርህየት ካልቕ ዝሃላ ጋርቱ መጃል ሓርስ ኣካል ላኪን ዝያድ ክሰእት ረእስ ማላኣት ሓዘ እፍንቱይ መናበረት ለስካን እቲ ሓርስ ወወራታት ሓርስ ኣካል ሄ እቲ ዓግምት ሰበት ለእተንክብ ኣብ ውዛረት ሓርስ ናይ ማሽነሪ ሰዳየት እግል ርከቦ ክምሰልሓዙ ለስካን ልትፋኖ እላ ሰዳየት ረክቦም ንገብሄኒ እግል ርሕም ሌጣ እንደ ግቢእ እግል ብዙሕ ኣካናት ዓድና ፍረያት ኣካል እግል ኣቅርቦ ክምሰል ቀድሮ ዝኣክዶ
6: እምበል እሊ እዘ ሕና እሊ ግራህና ለ ጠረፍ ናይ መሓዝ ብሎህምክእትጃ ቅብለቸ መሓዝ ስልሃለ መሓዝ ዓብ መሓዝ ሽዕብ የኒ ኩሉ ምሮ ማዕና ያኒ እዚ ምን ላባል ዓጉም ሓቆ ፍራሳ እየ ኩሉ ሓቆ ፋርሳ ዲቤት ለመፅእ እዛ ኣና ያኒ ግል ለምሓዝ ምኑ መከላከሊ ግልኢደ እዛ ና መሽክለት ናይ ሽቁል ፀገም ኣለብየኒ ላኪን ኣስመንቲ ከም ምራድ እዩ ትትረከብ ሓፂን ከምሰል ምራድ ይረክብ እሊታት ደሉ ወፈር እግል እየ ኣነ ነወሸግ ነወሸ ተረተር ብዲብየ በተረተር እመን እንደደነኮ ትልለት ባ ብተር እንደወደየኮ ለማይ ከምሰል ይሸርሽሮ ግልኢደ ቀድር ላኪን ንምሽክለት ምግኦኮ ለኣስመንቲ በልዮም የህሌትኒ ካልእ ከማን ሓፂን ይህላኒ እሊታት ሽያ ዋፅዓና ወለው ሒዝካ ማራ ኩል ደውልታ ካብ ምሽክለት ወዴ
7: ኣነ ነሲሓት እያ ኢዳ ኣሸዓብ ወደውለ ብነፍሲ ሃይዓኒ ተራغብ ነኺል والأرض اللي ماها مر مالح تعملها تحلي حتى يزرع المواطن تحت النخل ما يغطي المصروف حقه والنخل يمشي في البيوت نخل يعمل أقل حاجة من نخلتين إلى أربع نخلة في داخل البيت الشارع يكون فيه نخل المشاريع تكون نخل إذا تهيأ الماء وتسددها تسدود في البلد تمد بالمواسير والصحراء تكون جنة
4: الهزب يسرح لمد هنا بناية بعورين وقلبتين يسرح قلب أطالي سلز سرحو شقر دلوها يكون سرحو له ساعتات
5: لو بشعب وابعرات لالتشاكع قمت قلع التلاليتو وانبلح اللاليتوم لقدمو من قدرتهم والعلى قبع أشكال لكن بماشنري من لتشاكة زيادة نتيجة وتركبت قدم إلا صدايت ماشنري نركب عنا اتلا لحلفيا ثلاث أو أربع سنة لكن ماشنري يركبنا لشعب بنوسو سلادن دات فاقرة لودي جربيتات حل دايم يكون لقابت اللي الدراسة دي معالة حقو علت وصدايت ماشنري حقو تركبت لكن دي بتاي حرس نتيجة تقل تتركب ለትቀደር
4: ናይ ሓገዝ ማሽነሪን ናይቲ ዝግብር መፅናዕቲ ንድሕር ተቐላጢፉ ኣባይታ እንተተግብሩ ውፅኢት ክርከቦ ይኽእል እዩ ዝብል እዮም እንተለና
3: እምበር ድራሰት ሓያት ኣለዎ ምላብ ንኣምራ ቀትር ድራሰት ለደርሰ ፍጅር ሓያት እዩ ሓያትና ኣብ ድራሰት ትንቀይረለን ቀትር أمبر دراسة لان كاير حاجة الأول معنا اللي سبق وساق من لقبا اللي رأيوا لقبا كل قرر دراسة ده ندرس كل نشكي أين قدر نحنا فنتو يتلم بديرة اللي لعبة اهتمام دي بدراسة هاي بامي هلاوني نحنا شغلنا تابعيات مدي لنا قصقاسات بزهم مدي لنا لكن ميتو للشعب قل فهمنا قرر دربتو

سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وفي ما يلي نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية سهلها بأبرز العناوين. الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على الناسور في بارنتو. جهود لتوسيع مصادر المياه وإنقاذ الحيوانات البرية من الجفاف في مديرية كالعلو. تدريب في الإقليم الأوسط لتعزيز السلامة المرورية ضمن الحملة التنموية. الصين تنفي سعيها إلى توسيع نفوذها في جزر المحيط الهادئ. الاتحاد الأوروبي يوافق بشكل نهائي على تنفيذ اتفاقية التجارة مع المكسيك. الصين تسجل رقما قياسيا في تصدير أكثر من 1 مليون سيارة شهريا. السلام عليكم ورحمة الله. تم الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على الناسور على مستوى البلاد في مدينة بارنتو في 14 من يوليو الجاري. وحث المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في إدارة إقليم الجاشبركا سيد فرانكو كوبابا على بذل الجهود للقضاء على المشاكل الصحية الناجمة عن الولادة ورفع مستوى الوعي العام بالممارسات الضارة. وقال المدير المؤقت لفرع الصحة الدكتور والد يوهنس بعد أن استعرض الأضرار الصحية لمرض الناسور إن 39 امرأة تم تحويلهن إلى مستشفى مندفر المرجعي في الفترة من 2023 إلى 2025 قد تلقين العلاج اللازم، داعيا إلى زيادة تنظيم المحاضرات الموجهة للنساء وتوسيع مرافق الخدمات الصحية. وأكد السيد إفريم زباي رئيس قسم الخصوبة في وزارة الصحة وممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في إريتريا يوردانوس محاري إن اليوم العالمي للناسور يحمل المسؤولية لمكافحته والقضاء عليه، مشيدان بالجهود التي يبذلها المركز الوطني للقضاء على الناسور. ودعا حاكم إقليم الجاشبركا السفير محمود علي حروي في المناسبة بعد أن أوضح الآثار النفسية التي يحدثها مرض الناسور على المرأة والمجتمع. دعا مديري المديريات إلى إجراء الدراسات والبحوث اللازمة للقضاء على الناسور نزولا حتى مستوى إدارات الضواحي. تنفذ وزارة الزراعة مشروعا لتوسيع وتطوير مصادر مياه الشرب للحيوانات البرية في مديرية قلعلو، وذلك للحد من ظاهرة نفوقها وهجرتها الناتجة عن النقص الحاد في المياه. وأفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية بإنجاز بناء 19 حوضا مائيا حتى الآن في إدارة ضاحيتي باردولي وقلعلو بالتعاون مع أفراد قوات الدفاع. وأوضح مسؤول سلطة الغابات والحياة البرية في المديرية سيد محمد عبدو أن موجة الجفاف التي ضربت المنطقة في العامين الماضيين تسببت في جفاف الآبار ونفوق وهجرة أعداد كبيرة من الحيوانات، معربا عن أمله في أن تساهم هذه الأحواض في حل الأزمة لا سيما في منطقة إنجل المعروفة بكثافة غذائها النباتي وحياتها البرية الغنية. وأكد السيد صالح إدريس ممثلا عن أفراد قوات الدفاع الجاهزية التامة لتوسيع نطاق المشروع مستقبلا بناء على نتائج الأحواض الحالية. اختتمت في الإقليم الأوسط دورة تدريبية دامت أسبوعا كاملا حول السلامة المرورية، استهدفت 200 طالب ضمن الحملة التنموية الصيفية للمساهمة في تأمين سلامة الطرقات بتنسيق مشترك بين الجمعية الإريترية للسلامة المرورية وشرطة مرور الإقليم الأوسط. وخلال الحفل الختامي للدورة الذي أقيم اليوم 15 من يوليو، أكد قائد شرطة المرور الرائد هابت جبرو إن هذا التدريب سيمكن الطلاب من توجيه المشاة وضمان تطبيق القواعد المرورية الأساسية ومراقبة الاستخدام السليم لأحزمة الأمان، متوقعا أن يسهم انتشارهم الميداني لمدة شهر كامل في الشوارع الرئيسية في الحد من الحوادث والمخالفات المرورية الآخذة في الازدياد بالإقليم. من جانبه أوضح مسؤول الجمعية الإريترية للسلامة المرورية سيد ستيفانوس هبتماريام إن الهدف الأسمى للتدريب هو إنقاذ الأرواح، داعي المستخدمي الطريق إلى التعاون التام مع الطلاب. وحث مديرا مدرستي بركة والبحر الأحمر الثانويتين الطلاب على التحلي بالأمان والاجتهاد في أداء مهامهم، ويأتي هذا بالتزامن مع انطلاق النسخة 28 من حملة الطلاب التنموية على مستوى البلاد في الفترة من 6 يوليو إلى 15 أغسطس،
والتي تشهد هذا العام مشاركة أكثر من 30,000 طالب وطالبة تمثل الإناث 37% منهم، إلى جانب نحو 1000 معلم ومختص زراعي ومنسق وكادر طبي يتوزعون جميعا على 160 نقطة عمل مختلفة. تمت الدعوة في اجتماع تقييمي عقد في مندفرة في 13 و14 من يوليو الجاري إلى زيادة التنسيق بين المؤسسات التعليمية وأولياء الأمور لتعزيز الكفاءة التعليمية وتحسين مستويات الطلاب. وكذا مسؤول الإدارة والمالية في فرع وزارة التعليم بالإقليم الجنوبي الأستاذ جوبن حدش إن غالبية المدارس تعمل بالتنسيق مع المجتمع لسد النقص في المؤسسات التعليمية، مما يستحق الإشادة داعيا إلى تعزيز العلاقة الثلاثية بين المدارس والطلاب وأولياء الأمور لزيادة الكفاءة التعليمية والتنافس الأكاديمي. من جانبها أوضحت مسؤولة التعليم في مديرية مندفرة الأستاذة بلال يرأية إن من بين 29,145 طالبا في 81 مدرسة تجاوز 75% منهم إلى المراحل اللاحقة، داعية المعلمين للعمل على الحد من أسباب تخلف ورسوب الطلاب. وأكدت بأن من أسباب تدني مستويات الطلاب عدم الاهتمام وعدم متابعة أولياء الأمور ونقص الكفاءة في بعض المعلمين وكثرة أعداد الطلاب من النقص مع النقص في الفصول الدراسية، إن ذلك يستدعي العمل على تنظيم دورات تأهيلية للمعلمين وتنظيم فصول التقوية للطلاب متدنيي المستوى. وأوضحت الأستاذة بلالي إن سكان مديرية مندفرة قاموا العام الحالي بتقديم مساعدات مالية وعينية تقدر ب 1.7 مليون نقفة لتطوير المدارس ودعم المعلمين وصيانة وإضافة فصول دراسية للمدارس، داعية المعلمين للعمل على رفع كفاءة الطلاب. هذا وتوجد في مديرية مندفرة 81 مدرسة من المرحلة الابتدائية إلى الثانوية، بالإضافة إلى 49 روضة أطفال تقدم الخدمات التعليمية. تمت الإشادة بدور المجتمع في تطوير العملية التعليمية في اجتماع تقييمي للبرامج التعليمية عقد في مديرية عد قيح في 13 من يوليو الجاري. وأشارت التقارير التي قدمت في الاجتماع إلى أن مساهمة المجتمع في تجديد المدارس وبناء فصول دراسية إضافية فضلا عن تحسين معيشة المعلمين كان لها أثر إيجابي على جودة التعليم. وفي الاجتماع الذي جرى فيه تقييم تقدم جميع المراحل الدراسية تبين أن نسبة النجاح بلغت 90% في المتوسط خلال العام الدراسي 2025-2026. وكذا مدير الخدمات التعليمية في المديرية الأستاذ بيان تسفاي بأن جهودا مشجعة قد بذلت لضمان المشاركة المتساوية في العملية التعليمية، حيث تم التبرع بأكثر من 300,000 نقفة لتشجيع النساء في السوق.

مشاركة الطلاب ورفعها إلى المستوى المنشود. وحث الحضور من جهتهم على بناء مدرسة ثانوية لتخفيف النقص وإزالة الكتب المدرسية القديمة والاهتمام بالمدارس التي تحتاج إلى ترميم وإعطاء الأولوية للمدارس التي تعاني من نقص في البنية التحتية. ويوجد في المديرية 87 مؤسسة تعليمية تشمل المراحل الدراسية من التمهيدي إلى الثانوية، وتقدم خدماتها لأكثر من 17,000 طالب هذا العام. تم عقد ورشة عمل في مديرية السرجقة في 14 من يوليو الجاري حول رفع الكفاءة التعليمية. وفي كلمته أمام الورشة قال مدير التعليم في المديرية الأستاذ مريح كيروس إن هدف الورشة هو تقييم العملية التعليمية في المؤسسات التعليمية من التمهيدي إلى الثانوي في العام الدراسي 2025-2026 والاستفادة من المميزات ومعالجة القصور. وأوضح أن مستويات النجاح بلغت 87.1% في المرحلة الابتدائية و72% في المتوسطة و82% في المرحلة الثانوية في المديرية. وأوضح مدير مديرية السرجقة سيد كفلة مريم قبل مسقل إن التعليم هو أساس كل التطور، وإن برنامج توسيع وزيادة مؤسسات التعليم التمهيدي هو من الأولويات التي تعمل عليها إدارته. من جانبه أشاد ممثل وزارة التعليم في الإقليم الأوسط الأستاذ مسفن ولد سلاسي بالتغيير الذي تشهده المديرية في العملية التعليمية، موصيا بالمحافظة على ذلك والدفع به. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن بلاده لا تسعى إلى تحقيق أهداف جيوسياسية أو إقامة ما وصفه بمناطق نفوذ في تعاملها مع دول جزر المحيط الهادي، مشددا على أن تعاونها مع جزر سليمان يتم دون شروط سياسية أو فرض أي إملاءات. وقال وزير خارجية الصين خلال لقائه وزير الخارجية بجزر سليمان ريكا هونيبولا في بكين إن دول جزر المحيط الهادي دول مستقلة وذات سيادة وليست الفناء الخلفي لأي طرف، لافتا إلى أن علاقات الصين مع هذه الدول يجب أن لا تكون محل تدخل من أي طرف ثالث. وأشار إلى أن الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع جزر سليمان في مجالات الطاقة النظيفة والرعاية الصحية ومواجهة تغير المناخ. وجاءت تصريحات وزير خارجية الصين بعد أسبوع من اختبار الصين إطلاق صاروخ برأس حربي وهمي من غواصة تعمل بالطاقة النووية في جنوب المحيط الهادي، وهي الخطوة التي أثارت انتقادات من دول في المنطقة. اتخذ مجلس الاتحاد الأوروبي قرارا بتوقيع اتفاقية مرحلية بشأن التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمكسيك، وذلك في ختام إجراءات داخلية من أجل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء إن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر التالي بعد تاريخ إطار كل من الاتحاد الأوروبي والمكسيك بعضهما البعض بإتمام الإجراءات الداخلية. ويذكر أن نواب الاتحاد الأوروبي كانوا وافقوا على استكمال إجراءات الاتفاقية. وفي مايو الماضي وقعت المكسيك والاتحاد الأوروبي تعديلا لاتفاقهما التجارية نص على خفض الرسوم الجمركية بهدف تنويع اقتصاداتهما والالتفاف على سياسة الحمائية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تجاوزت صادرات السيارات الصينية 1,000,000 وحدة لأول مرة في يونيو، مسجلة رقما قياسيا جديدا وسط طفرة في النشاط التجاري الإجمالي للبلاد، مما يزيد من التوترات مع الشركاء الرئيسيين مثل الاتحاد الأوروبي. وعلى وجه التحديد ارتفعت صادرات السيارات الصينية في ذلك الشهر بنسبة 71% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 1.6 مليون وحدة. بحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية ارتفع إجمالي الصادرات الوطنية في يونيو بنسبة 27% على أساس سنوي، متجاوزا بذلك نسبة الزيادة المسجلة في مايو والبالغة 19% ومتجاوزا توقعات رويترز البالغة 18%.
انطلق طاقم فضاء أمريكي روسي بنجاح في مهمة إلى محطة

الفضاء الدولية تستغرق 8 أشهر في خطوة تعكس استمرار التعاون بين موسكو وواشنطن في مجال الفضاء رغم الخلافات السياسية والعسكرية بين البلدين. ومن المقرر أن يلتحموا بالمحطة بعد 3 ساعات من الإطلاق، وحضر مدير وكالة ناسا جاريد إيزاكمان عملية الإطلاق، وهي أول زيارة يقوم بها رئيس ناسا إلى بايكونور منذ 8 سنوات، والتي سلطت الضوء على التعاون المستمر في الفضاء بين موسكو وواشنطن على الرغم من التوترات. وانهارت خطط التعاون الأوسع بما في ذلك المشاركة الروسية المحتملة في برنامج أرتيميس التابع لناسا لأبحاث القمر. ختاما سيداتي وسادتي لنشرة أخبار المساء، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على الناسور في مدينة بارنتو. جهود لتوسيع مصادر المياه وإنقاذ الحيوانات البرية من الجفاف في مدينة جلعلو. تدريب في الإقليم الأوسط لتعزيز السلام المروري ضمن الحملة التنموية الصيفية للطلاب. الصين تنفي سعيها إلى توسيع نفوذها في جزر المحيط الهادئ. الاتحاد الأوروبي وافق بشكل نهائي على تنفيذ اتفاقية التجارة مع المكسيك. الصين تسجل رقما قياسيا في تصدير أكثر من 1,000,000 سيارة شهريا. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله.

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في الجزء الثاني من المقابلة التي نجريها مع الأستاذ صالح محمد أبو بكر، رئيس الاتحاد الوطني للسباحة.

0: طاقات الهجن في إريتريا للحديث حول الإبل والهجن وصباغات الهجن والاتحاد الوطني. أستاذ صالح، نواصل منقطع عن حديث حول الاتحاد وحول الإبل وحول الهجن. تناولنا كنا الفرق بين الهجن وبين الإبل، نتكلم حول الاتحاد الوطني لصباغات الهجن، تكوين وتأسيسه ونشاطاته.
1: الاتحاد الوطني لسباق الهجن يهتم بكل شؤون ذات الصلة بالسباقات وريادة الهجن، وهو واحد من 12 اتحاد وطني رياضي، ويعمل وينشط تحت مظلة مفوضية الثقافة والريادة الإريترية، ويعمل وفق خطة استراتيجية لخمس سنوات وخطة عمل سنوي. وهذا الاتحاد آخر مؤتمرات عقدها في 2022. هذا الاتحاد عنده فروع في كل الأقاليم تقريبا، أقليم جنوب البحر الأحمر وشمال البحر الأحمر وكاش بركة وعنسبة وكذا. هذه الاتحادات الإقليمية أيضا لها فروع في المديريات في المحافظات كلجان وكاتحادات فرعية، وبالتالي هذا الاتحاد بيعمل أو يغطي مساحة 22 مديرية على مستوى الوطن من أصل 58 مديرية لو افترضنا، يغطي 22 مديرية ينشط فيها بشكل جيد يعني. وبالتالي جغرافيا بيغطي تلتين مساحة إريتريا. والاتحادات الفرعية دي يعني بالتنسيق مع الإدارات، بالتنسيق مع مفوضة الثقافة والريادة في الأقاليم، بيمارسوا نشاطهم سباقات، تأهيل، تدريب حسب المقدرات الموجودة في الأقليم.
0: طيب، أبرز النشاطات اللي بيقوم بها الاتحاد الوطني.
1: الاتحاد الوطني لسباق الهجن في إريتريا باعتبار اتحاد ناشئ، والمجال مجال الرياض هذه يعني مجال حديث، هو بند الأولوية للتعبئة العامة ولرفع مستوى الوعي الجماهيري بأهمية هذه الرياضة. وبالتالي بنعمل سيمينارات، بنعمل ورش عمل، بنعمل تأهيل كادر، وحتى يعني نأكد على جودة الأداء الرياضي بشكل جيد لازم يكون في تأهيل للكادر، كادر الاتحاد وبالذات في المحافظات لأنهم معنيين بالأمر أكثر وفي الأقاليم. وبالتالي بنعمل كورسات تأهيلية للكادر، ده غير الورش العمل والسمينارات العامة اللي تهدف للقاعدة الجماهيرية بشكل عام. هذه الرياضة بتمتلك قاعدة جماهيرية واسعة جدا ومحبوبة الجماهيرية، وبالتالي توعية المواطن العادي من خلال السيمينارات، من خلال ورش العمل، بأن هذا الرياضة هي يعني الإبل بشكل عام والهجم بشكل خاص مورد اقتصادي مفيد، مورد اقتصادي وطني، وبالتالي لازم الكل يعمل بالتنسيق من أجل الاستفادة منه إلى أفضل بأفضل درجة ممكنة.
0: نعم، المنطقة العربية تشتهر بسباقات الإبل وسباقات الهجن، ولها قاعدة جماهيرية كبيرة كما ذكرت. علاقة أو عضوية الاتحاد الوطني لسباقات الهجن في إريتريا في هذه الاتحادات القارية والاتحادات الدولية والإقليمية.
1: الاتحاد الوطني لسباقات الهجن الإريتري عضو مؤسس للاتحاد الافريقي لسباقات الهجن. ونائب رئيس الاتحاد الافريقي لسباقات الهجن، الاتحاد الوطني الاريتري. ايضا الاتحاد الوطني الاريتري عضو مؤسس للاتحاد الدولي لسباقات الهجن. وعضو مؤسس للمنظمة الدولية لسباقات الهجن. وعضو مؤسس للاتحاد الدولي لريادة البولو كامل. وعضو مؤسس لاتحاد كرة الهاندبول، كرة اليد سباقات الهجن. وبالتالي له شرف التأسيس بكل هذه المنظمات وله بصمات يعني. وله أدواره المحورية والمفصلية في قيادة الاتحادات هذه وفي عضويتها يعني. وبالتالي هو عضو جمعية عمومية في كل هذه الاتحادات باعتبار عضو مؤسس يعني. دي بالنسبة للعلاقات.
0: نعم.
1: بالنسبة للمساهمات زي ما ذكرنا إداريا في كل المناشط اللي تحصل وفي قيادة هذه الاتحادات بيلعب الدور المطلوب منه بشكل جيد يعني.
0: طيب نرجع لسباقات الهجن. ما هي التحديات اللي واجهتكم في سباقات الهجن في إريتريا باعتبار أن الاتحاد اتحاد ناشئ واتحاد جديد ولم تكن هذه الرياضة موجودة في إريتريا؟ نشاطاتكم في مجال سباقات الهجن؟
1: السباقات عندنا مثلا في إريتريا كثيرة متنوعة، أو سباقات الهجن بشكل عام متنوعة، لكن ما واجهتنا من تحديات تحديدا باعتبار زي ما أسلفت وتكرمت اتحاد ناشئ اتحاد جديد والرياضة غير منتشرة بأساليبها الحديثة، كانت أهمها البنية التحتية. البنية التحتية وبالتنسيق مع الجهات المعنية وبالإدارات الأقاليم وكده بنعمل في سبيل تظليلها يعني. والآن بقى في بعض المديرات في كثير من المديريات أماكن محددة للتدريب وللسباقات التقليدية. بالنسبة لسباقات الهجن، سباقات الهجن تنقسم إلى نوعين. النوع الأول هو السباقات التقليدية. هذه السباقات التقليدية بتحصل في المناسبات الاجتماعية، الأعراس، العياد الدينية، العياد الوطنية، وهي قديمة قدم التاريخ يعني. لأنه أكثر هنا الرياضة شعبية بالذات في الريف الإريتري تمارس بشكل تلقائي يعني. السباقات الحديثة تنقسم إلى دورين، إلى قسمين. القسم الأول وهو ده بيتعلق بالراكب البشري، ودي تمارس في كثير من الدول تحديدا في افريقيا كلها يمكن شغالين بالسباق الراكب البشري. واحنا هنا في اريتريا تحديدا شغالين بالراكب البشري، وده طبعا يحتاج انه تاهل الراكب البشري ده ويكون عنده مقدره ويكون عنده معرفه والمام جيد برياضه سباقات الهجن بشكلها التقليدي يعني. اما الاسلوب الحديث والشق الثاني من السؤال اللي هو الراكب الآلي يعني. والراكب الآلي ده نتيجة المخاطر اللي كانت موجودة في فترة زمنية محددة وصعوبة الممارسة الناس لجأت للراكب الآلي، لكن الآن بشكل آخر في طريقها للعودة للراكب البشري. الراكب الآلي هو عبارة عن ريموت يعني، ريموت صغير بيكون مثبت على الجمل الإبل المتسابقة
0: وكأنه شخص
1: نعم. وعنده ارتباط بالمدرب حقه لدرجة أنه النمطية أو الناقة أو الجمل اللي بيسابق ده بيسمع صوت المدرب وياخذ منه التوجيهات، يزيد سرعة، غير اتجاه، يعمل كل التوجيهات اللي بيدي لها المدمر.
0: نعم.
1: ما بيسموه المدمر ونحن بنسميه المدرب.
0: نعم.
1: بيميز فعلا صوت صاحبه وبيتلقى كل المعلومات منه بشكل جيد وينفذها يعني. وطبعا بالنسبة للمدربين بالنسبة لملاك الهجين وغيرها بيكونوا في المضمار لكن بالاتجاه الموازي له يعني. ودي يمكن السباقات الحديثة اللي بيسموها بالنسبة للهجين.
0: طيب بالتأكيد تحتاج لبنية تحتية سباقات الهجن، تحتاج لبنية تحتية لازم تكون متوفرة مثل الميادين، المضمار. كيف هو وضعنا في إريتريا؟
1: احنا يعني بالنسبة للمضامير ما عندنا مضامير بالأسلوب الحديث. لكن باعتبار انه احنا عندنا مساحات واسعة من الأرض والناس تمارس فيها نشاط بشكل تقليدي. عن طريق المفوضية قدرنا نتحصل وعن طريق الإدارات في الأقاليم أخذنا عرض وسمح لنا لكن بناءها وتجهيزها بيحتاج طبعا تنسيق ويحتاج جهد مشترك ما بين المعنيين بالأمر الاتحاد ما مع شركاء في العمل يعني. لغاية اللحظة دي عندنا الخرائط الجاهزة وعندنا الأرض الجاهزة وعندنا المسح الأول يعني. يمكن نحتاج في التنفيذ بعض المسائل الفنية والدعم المادي وده يمكن في طريقنا لتذليله.
0: نتحدث أيضا حول الجوائز التي ترصد لمثل هذه السباقات، خاصة على المستوى الإقليمي أو المستوى العربي. يقال بأنها جوائز ضخمة، وحتى أسعار الإبل، سعر الإبل الهجن اللي يشارك في السباق أحيانا يصل إلى مبالغ خيالية.
1: الهجن مورد اقتصادي، مورد اقتصادي وطني، وزي ما ذكرنا المفروض الكل يستفيد منه، والمفروض أي مواطن يستثمر في هذا المجال، خصوصا أنه نحن عندنا المؤهلات، يعني عندنا الحلال موجود بكل أنواعه، كل أنواع الإبل الموجودة في منطقة الشرق الأوسط موجود عندنا هنا. مثلا المجاهيم سعادة بسيط، لكن عندنا شعل، وعندنا الوضح، وعندنا الحمر والصفر، وهذه كلها موجودة، إبل موجودة في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي الخام موجود، كيفية الاستفادة منه هذه يمكن تبقى من مسؤولية العاملين على هذا المجال. جوائز الإبل يعني نحن لو عرضناها مثلا شيء خيالي جدا، يعني الجمل السابق مرت بالذات لو بقى من النوعيات الممتازة جدا، الأصايل والحراير والإبل العربية الأصيلة واللي جاية من منطقة سلطنة عمان وغيرها، ومنتشرة في السودان ومنتشرة في إريتريا وموجودة في كل المناطق، تصل لسيف ذهبي. وتصل لسيارات، يعني مثلا أنا مرة كنت شاهدت سباق فيه 120 سيارة لاند كروزر معروضة
0: كجوائز.
1: السيف الذهبي ده بالشيل فلاني، الجوائز المالية بالملايين. في بعض الدول، في بعض الدول المجاورة لنا بيخصصوا لسباق محدد 88 مليون ريال. شايف؟ وبالتالي الاهتمام بها ونشرها، جهات رسمية قائمة ورا هذا الشغل ده، والمواطن بيستفيد منها. الآن فئة الشباب بقت تتوجه في دول الشرق الأوسط بشكل عام والخليج بشكل خاص، تتوجه للاستثمار في مجال الإبل، لأنه ذا عائد مادي سريع، وفي نفس الوقت رياضة شعبية محبوبة، وهي رياضة الأجداد والآباء وتراث بتاعت المنطقة. إذن ذي صلة بالمنطقة أصلا، تاريخيا عندها صلة بالمنطقة، والآن بدأت الاستفادة منها بشكل جيد. وبالتالي أنا عبر هذه النافذة وعبر هذا الحوار أقول والله يا أخي ده مورد وطني مهم، هو يجب كلنا كمواطنين نستثمر فيه، كلنا حسب طاقته. يبقى عندنا القضايا الفنية والمسائل الفنية، وهذه مسؤولية الاتحاد الوطني لسباق الهجين مع الشركاء حقه على استعداده على تظليلها وتطوير الأداء من خلال الاتحادات الإقليمية. إذن هذا المورد مورد وطني ضخم، فيه استفادة عظمى للبلد، للدولة، وللمواطن بشكل عام.
0: طيب نجي ايضا في نفس هذا المحور، هل هناك ابل او هجن تصدر من اريتريا او تشارك في ابل اريتريا شاركت في سباقات الهجن خاصه في المنطقه العربيه؟
1: شوف نحن بالشكل الرسمي وعبر الاتحاد والجهات الرسميه ما في ابل تصدر للسباقات لغايه اللحظه. وما في مشاركات، لانه صعوبة النقل من ناحية، التنسيق مع وزارات الزراعة والجهات المعنية لذات، فالجواز بيحتاج هنا بيحتاج جواز أحيانا، بيحتاج أوراق رسمية يعني الجمل عشان يسابق في سنة، ففي مسائل بتحتاج إلى تنسيق. أما باعتبار أن الشعوب دي كلها شعوب المنطقة دي كلها شعوب متداخلة هي، والحركة فيها سهلة، قد يكون في بشكل آخر بشكل غير رسمي مشاركة أعداد بسيطة، ولكن كنا بنسمع زمان إنه مثلاً من أجود الإبل اللي سبقت في السبعينات وفي الثمانينات اللي شاركت في السباقات في منطقة الخليج، يقال إنه مصدرها كان من ضواحي البحر الأحمر، منطقة مساوعة تقريباً وضواحيها يعني، لكن هذه طبعاً معلومات شفوية كده. بالنسبة للسباقات أستاذ صلاح، خلينا نقول عنها مثلاً بشكل أوسع. السباقات الحديثة المعيار الأساسي فيها هو عمل الزمن، بالذات السباقات وكل أنواعها، ولكن تحديدا بتاعت الراكب العالي. عمل الزمن بالنسبة للسائق بالنسبة للمتسابق مسألة مهمة، زيه وزي رياضة الدراجات، رياضة الدراجات سباق الدراجات زيه وزي رياضة الجري، بيتقيد بالزمن.

0: نعم.
1: الجمل هذا لازم يتقيد بزمن محدد، مثلا عنده مسافة بتاعت 4 كيلومتر لازم يدخلها في أقل حاجة الكيلومتر يمشي في دقيقة أو دقيقة وربع.
0: نعم.
1: وعشان يصل المستوى ده بيحتاج وقت كافي من التدريب وبكر ومن عمر مبكر، ويحتاج إلى مدرب مؤهل، ويحتاج إلى بنية تحتية وإلى ميادين، شايف؟ مؤهل. بالتالي يعني سباقات الهبل وتحديدا سباقات الهجن وصلت مرحلة متطورة جدا. مثلا نمسك أي ناقة أو أي جمل أو أي مطية مسابقة، عندها تحت الجلد فيها شريحة، هذه الشريحة فيها كل الفايل، تاريخ حياة الجمل، أين ولد، من هو صاحبه، ومن أي قطر جال، وكان انتقل من قطر لقطر، وآخر سباقات فاز فيها شنية، نوعية سلالة الدم حقه، أمه وما الجمل ديا، أبو الجمل ديا، يرجع زي وكأنه تاريخ بتاع حياة إنسان عادي موظف أو متسابق رياضي، بيوريك للجد الرابع الخامس عشان يأكد لك نوعية السلالات حقه. هذه الشريحة موجودة في داخل الجسم الجمل ديا، فيها كل المعلومات اللي عندها علاقة، حتى الكرت الصحي حقه.
0: نعم.
1: رقم الوطني، إذا عنده رقم وطني يسافر به من جواز وأوراق رسمية وكذا، لو داير يشارك في سباقات دولية لازم يبرز أوراقه دي. الجمل اللي بيحمل هذه الوثيقة في داخله، هذه الشريحة في داخله، هذا لو ضاع في أي دولة، ما في شخص ولقاه شخص ثاني أو لأي سبب من الأسباب وانتقل من مكان لمكان، ما يقدر يستفيد منه صاحب الشخص ده إلا صاحبه الأصل، لأنه عنده رقم وطني وعنده رقم محدد مسجل في كل الدول بتاع فيها السباقات دي، مسجل في كل اللجان بتاعة السباقات دي. وبالتالي لما يجي الجمل ده بيعرض عليه بالريموت، بيلقوا مثلا بيظهر لك زي الشريحة بتاعة التلفون حقك، بيتظهر له الرقم حقه.
0: عجيب.
1: والرقم ده مسجل يا باسمك يا باسمي ولا باسم أي مالك يعني. ما لم يجي المالك ده يا هذا الجمل ما يسابق، هذا الجمل ما يتباع في الأسواق، هذا الجمل ما ينذبح في أي مسلخ، هذا الجمل لو بسبب وآخر دخل في يد شخص وما يمتلكه، اللهم اللي يشيله البيت يطلع، ما في حل تاني خالص الصدق. فوصلت ريادة الهجن مراحل متقدمة جدا باستخدام التكنولوجيا، وهذا شيء بسيط في مقدور الناس ممكن تعمله يعني. فقط هو ما مطلوب انه كيف احنا نهيئ الأرضية بتاعة الميادين والناس تخش في ممارسة الشغل. أيضا الإبل بقت تستثمر في المختبرات العلمية. يعني مثلا بدل أن يكون عندك ناقة وتنتظر سنة كاملة عشان تلد لك حوار، في لحظة واحدة باستخدام التكنولوجيا الطبية، في لحظة واحدة ممكن بنقل الجنين المنوي بينقل في لحظة واحدة من فحل إلى 10 إلى 5 إلى 15 ناقة في لحظة واحدة. فالإبل بقت استثمار ضخم، وبقت تولد حتى زي ما قلت لك في المختبرات يعني. بدليل إنه يعني في فحل اسمه رعنون، هذا تكلفته 100 مليون ريال سعودي، اتخيل ده فحل. بس عشان الإنتاج ده تكلفته ما أقل من 100 مليون ريال. أنا ما أتكلم عنه لكن كمثال أجيب. في إبل بدأت في منطقة الشرق الأوسط تستثمر في المختبرات يعني. عمر 6 شهور 5 شهور يتباع مثلا بنص مليون ريال قطري ولا أمارات، درهم أماراتي ولا سعودي. وبالتالي التوجه بقى في أنه يكون في أكبر عدد ممكن من الإبل، وبالنوعيات المطلوبة وبالأصالة المطلوبة، بقى استثمار وبقى شغل تجاري.
0: تجاري أكيد. أستاذ صالح الحديث معك ذو شجون، سنواصل أيضا في الجزء الثالث إن شاء الله حول هذه الرياضة الجميلة. مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام الجزء الثاني من الحوار الذي نجريه مع الأستاذ صالح محمد أبو بكر رئيس الاتحاد الوطني لسباقات الهجن في إريتريا. حتى جديد الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ولا نتي بحر خا كل خا فكرة سيرز جورو تقول موتي أمو دعتو سال ساي رابع كت ورزح تجلبا أبا أنفصل ز خدتا تخيل نبتي تعجزة تمر بروكيت ده بمن تاي ده سوء الكهاترية أبكل تتبع تقرز تجلبا تقرزة تسبب وخلو رجس تبلا قلب كسادو قال خاني أمو عن تود بس فحبل أبتبهر تجلبا تم دترفو تم هدجيري تم أبانو رو بارايز كوس ديكول كل سبق أهلواتو شو نعم فلات نيك وصل خام حواي قال ما لدي يكون وصل كله تقعد عادي كم بحدش مو قاعد يقاتم أبزي أتجلبا بكل تم استمعلت تا بنزين ده حزد تقاتلت حنت أكله خينا أتا حنتي بارايز إذا نيشتي بيخاني بتي تفنش إلى خب بينا خيدا تم سبات عبيل لو خساب لهم كل جزية أنا ذكره
1: قال أبدا مين زنبرو نائد مسفرتي نائجر مسفرتي زنبرم زنتر نيرون بحري زخين نيرون ووتو نيرون حد أبال كان يرشعو يمانة بحال ذكره أبال أكلا نائد حكم الناس نبري مثلا نتوم وقعت حجو زنبري وقعت نتوم زي خلو حفن نبلي يدربي نيرو وخا حريماتو فاكرة سياتة هرمان نانيرا قطع محجاري كفتم تتقعنا زنبرنا نيرنا خمزيلنا صيلات هرمان نانيرا نعيزو خلو قريا منفيت جيرا تفاكرة سجيرا ندقنا داقماي مالتي كاون دا تفحكو ابتاج اف انكر بتحي اني ابتاج انكر اف انكر مسبت احقو لا عانتو قبرا زخيل نقرس لزي اللي كشيخو نيراتنا تخشيخو تقليلي وتو بومباتا تاو زنبري تندادي خلو خاتو كس لزنبري أبغى أنا كلا نقولهم خاين سوا أنت هاي الدولة شجري ودي حجها داق ما هي سقيلة وشو تشافينه والله عينه زتهر ما حدا بتسايو يمتص مش متص رجس أني بعدني خاجري لأن أنا نتا وشو مش صفنك أنا عيني تهاريمي تاي حجز النباب لني نعم تاي ما حجز كايك إلني أنا خاخت السايك إلني جن كبحوي تقاتل بحر وتو عصابة بالعكا اليوم ما بين قاتي مسؤولا ان عائلة بإيدي حزي ابتاج افنا يتاجالبات حزي زليلو قاتي حجي زليلو مساعته هي البحري نتم موقات عريوهم سلزن غورو قويهم نعوها اركبهم حدا بتأهل ليلوهم كاسو ناباي اندقنا حدا دبات عبلو شعوبت قوان تندعي اتا بصوت سبال لخا ديلو دات قصلت كلها نبقى يديب مالتي نبقى مسديبة دمت سنعيخا بأمنيخا لعجوها لحن عجوها قليلو كنزقيرو حفا كبلن خلقلن أو زنبرو بمباخ فنجرن انتقين نعوها سليعوه من انتاي حاليفو اي كوتس سوغا حاليفو لي
2: حادة عند حقوة هارمي حادة لك عبتا منزينا ملو نفس التغاسيلو حد أبكر ميت نايتا جالبا تسوي مالتيو حان تقالك فاتنا شما أقدمو عين موقعات زنبرا أبز خبابي أبدو من توقي أسل زنبرات أبتي قدميت لعقاب حوري هيو أبتي قدميت ألت من جي تا جالبا رأسان بحر وغني سقع عبز بسهيو أجي نقا ما تانا فاريت مو برات كشافة يبولون بقات أمن عين داخلتي نير نحن يخونا بطولان حد قديم أغس قيسي عدلا كل التخاب عند بطولان حد جمال بكرن عنان مالتيو كابن دا بطول نخل تخا أكوتشن أسمورو من أمن ندي بانة ثابرت تكالنا فتي ناقن شافاس لزين زين برو عيد معنا كم زخوينو هذا نحن كابتم كسرني لهم زخدو كيران فؤادو نيرو كيران تهاري مؤاتي اللي بحر بلونا أب أسوع ورد مسلس تهار ممالتي
0: نحن فتن تبل كابت بحري كساب كسات كاد بسح قلت تتحيزو أو دا وقعت ملشاخ على عين دا دقمت كان دا دقمت كان أب تفرقي ودي أنسى نفرت ودي أن كله استاذ سب حنت مسرع دي جلس أني حابتي شو نعنا رأيتها مليش كه موقعتي نم موقعتن نم مسواتن كا أجات إموزهام
2: أنا خاطي إليهم كأتي ندهر كتيلن أبزاز الله ما تهون تريك كتيلن تسعوني لا تخد كتيت نايزوم نحنا بومبا تشاينا تبل تعتكي تأيتي خلاشين حلوة زهود كل نيرو مقرب خلا عن بنزينان حاون كوينو زهونة تقول حنتي جبران يلا حجزن بلا تورد

سلام إذا خبركم تعزبتنا كم يبيعلكم على تاوزيان سبورت حيزنان كريت مالنا نمكد تالكم بخبرنا عدم فدرشن كعسو مرب نقص تباكرن أربعة دك آنسي زركب أمني عسران شعاتن سبورت هم انسيات ناسلت أنت سلت أنا هبوم تي بقبرن كلسة حساب انتوهبا ناسلت أنت سلت أنا مكان دعلام وصنا فلتقتها وزغونا أقبابا صلاقاتنا كعسو مرب نمهابن درجة مياو كلت سلون سبورت هم انسيات دمام أبتعاو ديكب نمبالن مخانو تقاليسوم تسلت أنا بكفل بهالن سبورت نقص تباكرن توديبو بفدرشن كعسو مرب كتما كرنن زوبا عن سبان دوهابا كوينو سلت أنت دما أبتن تمديو ملن صار حز الله بها تمرتي ممهاران ناي بهالي سبورتن تعنان ممهاران كوينو كصار حز أنحن أبستفى لاتكات من قصة دما قانتات كمار حز أنحنهم سلت أنت بإنترناشنال ديانو ممهر عمر موسى كيكيان ممهر قيدة ولد مريم انتوهابا كوينو عدما سلت أنت دما مكعب عسران كلتنك سابسان حاموشا منبارو نتمو يانو حكزي صار حلو زخلو مخانو تقاليسوم أتي كابشون مندك سبع استغل تحملتها بسلت أنا أما زازم على التراخيبون بريدنت كعصوم راب زوبا عن سبا ممهر عوي حيلة بسموعك قال سلت أنتك أسيوم مزلو تمرتي أبكن ديم أور أطعي تحيزو الترف بقبريم أبايت أصر حلون لعل حلافنة مرال نسمعي وام دما نسبورت كعصوم راب زوبا أمن هاقرن أم بربارن درجون عبيتون دما كباب مبالن كسر حب مزخار أبتما ديبا بلن صرح زلو بها تمرتن قانتات من سياد دما ولدو أمم المالك صرح تلابيم ممر عوبي أسعيبو كفر بهالن سبورت نصبا كرن جانفر سبورت زوبا عن سبا مصر تمبرت نصبا كرن أقلوت زينا زوبا عن سبا نزقبر لهم كل عين متحبار بمسقان هاقراو فدرشن كعسو مرب إير ترادما ورقات مسكر بمدلا وتسلت أنا بخل مداين خعوات أبقونهم دوب مبال لعلم مسقان واريبهم أمودة سلت أنت لالو اللو مسكر ورقات كابي استفا لي حلفت خمس تقبلهم زبصحان حبريتام أريد يوم أبن نقفة بفدرشن كعسو أقرنيت سنستوى توديبوم أمونغو شدوشة قانتا تتكايد سأني حقتهم كعسو أقريب ووعو سبورتا منفس تزازيمون أبتعيلات بريزن فدرشن كعسو أقرات نستوى أطو إبراهيم محمد على أبزها وقال تستخايد قدتهم سبورتا ينتهو ومن فتاش حقا زابرس من بارو بزاحة صفوات سبورتا ينستلليلو أقات آم كامز نبران أمس أدما بسافح كام صرح لنار ديوم إذا نخلت سامن تزغط سألة ودر بعوت قانتا مع عقامة كزازة من كله قانتا تتبراسلن السحلن دمام كالأين سالسين بمخان تداولن شلمات كاب إلى محدار نصبان أفا أطو ياقوب إدريس تقبلن أبزغ كايد زغني ودر تتصاوتي أحمد موسى نهيت ودر بلوت تصاوتي كوينو تشلمم أبي فرق في تسامر قيس الله ودر وانش علامة مالم شاتك قدما يتصوتو أبزك كهير اللوم إثنا أبزو ودر زبالة الزنان بقعة حيزن قد صلاة سنحن زحاش بقعة حيزن ون أبزر جام بسحن زي من اللان فرنسا اسبانيا كرخوان كلوام إتاب حاتير كعسو تفلت إن دحر دشحن عسرتن وانش علامة على دمام تصبغ اسم أبزو ودر يتسنحن اسبانيا نت أبزو ودر زلع على قمت نعود كابز حزا تسنحت فرنسا كابو ودر بموتسا نافس أمد سواء وانش علام سجير اللام زي أب ستاديوم دالاس تخيل فرقة في سامة أوتا إسبانيا وفرنسا كلتا بارو بزخانة وسيط مسعر نملع علم مسيت أم حدير لام تس أوتا زي كم توها وقمت تبابن متقعة زوا حدون بتنقعان ببلج أسبانيا دما استعب لنين يروم كدامين شوتو أما بالعسران كلتا ندا نتس أقام أزن تخلقها لفرنسا لوكاس دينا بستخطلو قوي مرج أم علنا بهانك أوتا تسبي زلام حدش كخبل لامين يامال نفسو سويو نلوكاس دينا قداك قورة

انت حيال هبي كم تزبل كايوك سعره نتغنكا تنس امو تعال سني انت هبي دماء ببخيات انا لمنو اوووي كويتين بسع يغرب عليلي ازو خلو بسنك تزبل عخوب عناني بلو ام بسع دماء حيالك تكون بتعبيت ايكونن حيالك تكون بتقبب بتحتناني تعبيت قناه نورداتيو إلو كديفو وخده.

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها إدارة إقليم القاشبركة تقيم التقدم المحرز في برامج النصف الأول من عام 2026. دعوة لزيادة التنسيق بين المدارس وأولياء الأمور في الإقليم الجنوبي. ورشة عمل لتطوير التعليم في مديرية سراج جعفر. إيران تستهدف قاعدة جوية بالأردن وأمريكا تنهي الهجمات. روسيا تجري مع الصين مناورات عسكرية في

والجزائر ومالي تعلنان إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما. أهلا بكم مشاهدينا. استعرضت إدارة إقليم القاشبركة سير تنفيذ خطط البرامج المقررة للنصف الأول من عام 2026، وذلك في إطار التنسيق بين الإدارة والشعب وقوات الدفاع، وناقشت السبل التي ستساعد في تنفيذ بقية المهام في المواعيد المحددة. ففي الاجتماع الذي عقد في 13 من يوليو الجاري، وقدم فيه حكام المديريات ورؤساء الأقسام تقاريرهم، تم التوضيح بأن أنشطة الحفاظ على التربة والمياه وعمليات حراسة التربة وتهيئة خدمات التعليم التمهيدي ومعالجة مشاكل مياه الشرب وجباية الضرائب والتحضيرات الزراعية وغيرها من الأنشطة الإدارية تم تنفيذها بمشاركة واسعة من الشعب والجيش في معظم المديريات. وأضافوا إن تناقص الموارد المائية في البلدات والمدن ونقص الجرارات المخصصة للحراثة ومشكلات النقل تعد من بين التحديات التي تتطلب اهتماما مستمرا. وأكد حاكم إقليم القاشبركة سفير محمود علي حروي من جانبه بأن تنفيذ البرامج الإدارية والتنموية خلال النصف الأول من العام بناء على التقارير التي تم تقديمها كان جيدا، ومع ذلك حث إدارات المديريات على عدم الاكتفاء بذلك وتحديد الأولويات والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة. أضاف السفير محمود أن التنفيذ الكامل لخطط الزراعة المطرية لهذا العام وأعمال التشجير ومكافحة إزالة الغابات ومعالجة مشكلة مياه الشرب في المناطق الريفية وتحصيل الضرائب الحكومية وإنجاز إجراءات الإقامة وتهيئة مؤسسات التعليم التمهيدي والوقاية من الملاريا تأتي جميعها ضمن الأولويات في النصف الثاني من العام. وأكد وزير الحكومات المحلية السفير عبدالله موسى بأن البرامج التي تنفذ تحت إشراف الإدارات تخضع للتخطيط والتنفيذ في ظل عمليات دقيقة للرصد والتقييم وتهدف لإحداث تغييرات إيجابية في حياة الناس، مذكرا بأنه إلى جانب البرامج الإدارية والتنموية ينبغي تكثيف الأنشطة الرامية إلى تعزيز الوعي الوطني والتنظيم. تمت الدعوة في اجتماع تقييمي عقد في مندفرة في 13 و 14 من يوليو الجاري، تمت الدعوة إلى زيادة التنسيق بين المؤسسات التعليمية وأولياء الأمور لتعزيز الكفاءة التعليمية وتحسين مستويات الطلاب. وأكد مسؤول الإدارة والمالية في فرع وزارة التعليم في الإقليم الجنوبي الأستاذ جوبن حدش بأن غالبية المدارس تعمل بالتنسيق مع المجتمع لسد النقص في المؤسسات التعليمية مما يستحق الإشادة، داعيا إلى تعزيز العلاقة الثلاثية بين المدارس والطلاب وأولياء الأمور لزيادة الكفاءة التعليمية والتنافس الأكاديمي. من جانبها أوضحت مسؤولة التعليم في مديرية مندفرة الأستاذة بلالي الرعاية إن من بين 29145 طالبا في 81 مدرسة تجاوز 75% منهم إلى المراحل اللاحقة، داعية المعلمين للعمل على الحد من أسباب تخلف ورسوب الطلاب. وأكدت بأن من أسباب تدني مستويات الطلاب عدم الاهتمام وعدم متابعة أولياء الأمور ونقص الكفاءة في بعض المعلمين وكثرة أعداد الطلاب مع النقص في الفصول الدراسية، وإن ذلك يستدعي العمل على تنظيم الدورات التأهيلية للمعلمين وتنظيم فصول التقوية للطلاب متدني المستوى. وأوضحت الأستاذة بلالية أن سكان مديرية مندفرة قاموا العام الحالي بتقديم مساعدات مالية وعينية تقدر ب 1.7 مليون نقفة لتطوير المدارس ودعم المعلمين وصيانة وإضافة فصول دراسية للمدارس، داعية المعلمين إلى العمل على رفع كفاءة الطلاب. هذا وتوجد في مديرية مندفرة 81 مدرسة من المرحلة الابتدائية للثانوية، بالإضافة إلى 49 روضة أطفال تقدم الخدمات التعليمية. تم عقد ورشة عمل في مديرية سرجغة في 14 من يوليو الجاري حول رفع الكفاءة التعليمية. وفي كلمته أمام الورشة قال مدير التعليم في المديرية الأستاذ مريح كيروس أن هدف الورشة هو تقييم العملية التعليمية في المؤسسات التعليمية من التمهيدي إلى الثانوي في العام الدراسي 2025-2026 والاستفادة من المميزات ومعالجة القصور. وأوضح بأن مستويات النجاح بلغت 87.1% في المرحلة الابتدائية و 72% في المتوسطة و 82% في المرحلة الثانوية في المديرية. وأوضح مدير مديرية سرجغة السيد كفلة مريم قبر مسقل أن التعليم هو أساس كل التطور، وأن برنامج توسيع وزيادة مؤسسات التعليم التمهيدي هي من الأولويات

التي تعمل عليها إدارته. من جانبه أشاد ممثل وزارة التعليم في الإقليم الأوسط الأستاذ مسفن ودلس اللاسي بالتغيير الذي تشهده المديرية في العملية التعليمية، موصيا بالمحافظة على ذلك والدفع به. تم توزيع مبلغ 168 ألف نقفة تبرع بها سكان 3 إدارات ضواحي بلدة مايدما ومجلس إدارة 6 من جمعيات المناضلين على 42 أسرة من أسر الشهداء في مديرية عرزة. ووزعت الأموال على 14 أسرة من أسر الشهداء على شكل إعادة تأهيل بواقع 10,000 نقفة لكل منها، وعلى 28 أسرة أخرى بواقع 1,000 نقفة لكل منها. وقال السيد محار الأزهر مدير بلدة مايدما أن موظفي الحكومة وعامة الشعب وزعوا أيضا 160 ألف نقفة على أسر الشهداء في العام الماضي، حاثا كل مواطن على مساعدة أسر الشهداء وإعادة تأهيلهم. وأشاد السيد منقس زمكيل المسؤول التنفيذي لإدارة مديرية عرزة بالمبادرة النموذجية التي قامت بها جمعيات المناضلين وسكان مايدما، داعيا الآخرين أفرادا وجماعات إلى الاقتداء بها. وأعرب سكان مايدما عن رضاهم بالمساهمة، إذ لا توجد مهمة أعظم من إرث وأمانة الشهداء. في غضون ذلك وزع مبلغ 12 ألف نقفة تبرع بها سكان بلدة عرزة خلال 20 من يونيو يوم الشهداء على 6 أسر من أسر الشهداء.

أهلا بكم مجددا. قال الحرس الثوري الإيراني أن قاعدة جوية أمريكية في الأردن تعرضت لهجوم بصواريخ باليستية إيرانية. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في الأردن عن القوات المسلحة الأردنية قولها أنها اعترضت وأسقطت 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني من الأراضي الإيرانية. وأتمت القوات الأمريكية أحدث موجة من الضربات على إيران، والتي بدأتها القيادة المركزية الأمريكية بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب. وكانت الضربات الأمريكية التي استمرت 5 ساعات هي الثالثة على التوالي من الهجمات ضد إيران، في الوقت الذي أعاد فيه ترامب فرض سيطرة على حركة الشحن الإيراني واقترح فرض رسوم 20% لحراسة مضيق هرمز. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع عقارات على عدد من المدن، وقالت أن 4 أشخاص أصيبوا بجروح وأن عمليات الإنقاذ جارية. وتأتي أحدث الأعمال القتالية بعد أن أعلنت إيران مطلع الأسبوع أنها ستغلق مضيق هرمز، مما زاد من الشكوك بشأن التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف الحرب ودفع أسعار النفط ودفع أسعار النفط إلى الارتفاع. أعلن المكتب الصحفي الأسطول المحيط الهادئ الروسي أن سفنا تابعة للبحرية الروسية وبحرية الجيش الصيني نفذت تدريبات مشتركة على الرماية خلال المرحلة البحرية من مناورات التفاعل البحرية 2026 في البحر الأصفر. وأضاف البيان أن السفن الروسية والصينية التي عملت في إطار تشكيل بحري مشترك أجرت على مدى عدة أيام تدريبات على الرماية باستخدام المدفعية والرشاشات، كما تصدت لهجوم افتراضي نفذته طائرات وقوارب مسيرة. وتجرى المناورات الروسية الصينية المشتركة التفاعل البحري 2026 في البحر الأصفر خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 13 يوليو. وفي هذا السياق أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بويسكوف أن هذه المناورات لا تستهدف أي جهة، مشيرا إلى أن التعاون بين روسيا والصين يمثل عاملا يسهم في تعزيز الأمن في المنطقة. أعلنت الجزائر ومالي اتخاذ إجراءات متبادلة لإعادة تطبيع العلاقات الثنائية، تمثلت في إعادة سفيري البلدين إلى مقري عملهما واستئناف حركة الطيران بينهما في خطوة تنهي أزمة دبلوماسية استمرت منذ ربيع عام 2025. وأعلنت الرئاسة الجزائرية إعادة سفيرها لدى مالي كمال رتيب إلى باماكو تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد المجيد توبون، الذي دعا إلى إعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي بما يخدم مصالح البلدين ومنطقة الساحل. كما قررت الجزائر رفع القيود المفروضة على حركة الطيران المالي مع إعادة فتح مجالها الجوي أمام جميع الرحلات القادمة من مالي أو المتجهة إليها عبر مختلف

الوجهات الدولية في خطوة تعكس توجه البلدين نحو خفض التوتر. وشهدت العلاقات بين البلدين مزيدا من التوتر بعد إعلان السلطات المالية إنهاء العمل باتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر الموقع عام 2015، والذي كانت الجزائر تطلع بدور الوسيط الرئيسي في تنفيذه. قالت الرئاسة الفرنسية في بيان أن غزاة الدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وبريطانيا اتفقوا على تشكيل تحالف متكامل لمكافحة الصواريخ البالستية مع أوكرانيا. وجاء في البيان: أعتقد أن حماية أوروبا تتطلب حلا شاملا يتمثل في بنية دفاعية متكاملة ضد الصواريخ لردع وهزيمة التهديدات الصاروخية المستقبلية، يتم تطويرها من خلال الجهد الجماعي والانفتاح التكنولوجي والتعاون الصناعي الموثوق به. وأضاف البيان: سيكمل هذا التحالف أنظمة الدفاع الصاروخي البالستي الحالية، بما في ذلك الحلول الأوروبية السيادية التي تم اقتناؤها بالفعل أو التي ستقوم الدول المشاركة باقتنائها. مشاهدينا، انتهت النشرة، ولكن قبل الختام لكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. إدارة الغاش بركة تقيم التقدم المحرز في برامج النصف الأول من عام 2026. دعوة لزيادة التنسيق بين المدارس وأولياء الأمور في الجنوبي. ورشة عمل لتطوير التعليم في مديرية سرجها. إيران تستهدف قاعدة جوية بالأردن وأمريكا تواصل هجماتها. روسيا تجري مع الصين مناورات عسكرية في البحر الأصفر. الجزائر ومالي تعلنان إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما. مشاهدينا، انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.

0: مرحبا بكم حيسان وحيسات متقبل التلفزيون الأوتريا وفنتو يهي برنامج ديراب نايوم قاشاينا مسألة نيتلاتو انجنر ريدوان إدريستو مهندس ريدوان إدريس عمر عزومتنا ندحشمكا قل الله مقابلة كلتو دي الحمد لك كفتي كا أولا كم نأتي قلق بأن ريدوان منتو أي أولا دا وأي عبا قلت حاكا قلنا
1: أيوة أول حمدا من أسكم ردوان إدريس عمر أكبهل يعني رضوان إدريس عمر عبينا ديب كرن دولتكو ديب كرن عبيكو وديب كرن تلا درسكو مدرسة جي
0: كويس هيرار تعليمك ديبو قنمتا من رودة إسكا كلية أبوت الدحر ديب كلية منان الدحر كلا فقر ديبو وقت لهيرار وقلوق التداقم قلنا
1: والله كمو كل قدام لقبي أول مدرسة رودة من عمر سسا سبديكو عمر حمس بهلتو حمس وسس رودة درسكون ومنا ولا يفصل دي محط الدرسكو محط الدين الإسلامي جامع العبي مالتو دي بدرسكو منو أسك تامنا يفصل دي بدرسكو من تامنا يفصل تاسعاي مدرسة رورا جيسكو مدرسة رورا يعني رورا نايلة ثانوية علت لو قلت لي جدات فاتت علت دي بدرسكو ومنا من ثانوية 10-5 البت حكو كم كل قدام يعني تتاي أتيكو دي بتتاي درسكو بلتو تتاي كينا 10 و10 حتى 10 كلا درس

0: ومن 10 كلاس هوا جيسكو بلدتو، ومن سوا جامعات جيسكو بلدتو، ودي بجامعات بكمبيوتر دحر قوات من قبل
1: كويس. انجينير او مهندس ريدوان يناي حكومة ارتريا مو اتكلو من اقول كله لا تبل سقراط ناي تعليم دا تبطتك جيش اللي كاللي ركوب لهلا بكت ناي تعليم من نفس كان دام بد كان تاخفت نفع كابو وقلا اذا طلبت له لو شبان من بكر وهبكهم.
0: والله يعني احنا اتبختنا على مدرسات بزح قديم يكونين، لكن قلا زال هلي بكت يعني بكتي على قناني قل مثلا زانا بكمبيوتر اتمامكو، لكن درساين دليكو كمبيوتر مبهلتو كمبيوتر كفوتنا امري عناني يعني معرفتي على قناني و كمبيوتر البال نوسي على قلنا انت مدرسة الأقلان درس لعنا علامة من قبل مكتب تنري واللي ميجي لنا بل عنا بكمبيوتر رقم سنة وتت ناحية كمان نايلة بدراسة لأزل نتنفعل لنا لتكنولوجي وبدير العلا بب النوتو كحنا لدرسنا بو مرة صعب ما ميقبي لحيس، لكن قل إلا أزل هلايو إلا أنا أزل بخط لحيس نبع لسامع عنا أنا لأنه أي حاجة أزي بقليل بتركب بقدر انترنت هلا اي اي هلا حتى دي بيت كمان بزحام دارسين ركب ازي تو اللي استوك القدره لان انا حبي بيت انا ودي بعبي بيت اقعد شيء قدامي مدرسه الاتمام مدرسه لقيسا او سوالت كره او مدرسه الاتمام سبت له انا نوشيت لما حضر العلقون في الشيء ومثل والديني وهلتو كانت مدرسة بزو صعوبات لحس اللي من على من الصعوبات كيني حتى يعني لا كان اللي بدرس له اللي كان مدرسة مثل من قيس ليكا لما قيس نايكا و تم درسات نايم بس احنا من بيتك وقت تبقس ومن متاليتك مثل كلا قيس اهلو وتم درسات ايوه ايوه وقت ذاكر ويقوت تحفز بك ويقوت كينك تتلها بك اللي كل برنامج الحزي اما تانا حد لما درست لكن ازانا قلال الحساب بتدروس انا دي مدرسة قلال بديل عنه بخط ازل عنه ازل هلا بخط الحيسبل ولا لو من هلا وازي وقتهم قلت نفع عبو ولا هلا سورس ناي مدرسة منبع قلت نفع عبو اللي تكنولوجيا زي ما انسأل الله ومن ينوال على قل الحيسة وقلسنا اتمنى لهم بهلت
1: كويس. مهندس ريدوان دي بناي وقت دراسات كان متى كم دراسة انت وقت كخفر نزوم معلك لانه وقت تلهيه بينوتو وقت مذاكرة بينوتو دي بلكو فعلك
0: انا ذا صراحة دي مدرستنا الليكو ابان تاقيكو من قبل فرايز وينر عالكو وبرايز وينر يعني جائزتنا سعلكو لو قلت انا تنفع بالعلكو بصراحة من الصبح وقل انا زمو قاكو من قبل الصبح قانا اسكو من قبل من سلات طوالي تكني بيلكو دي بسعي قيس عالكو اتلت سعي قيسكو من قبل اتلت شن نودع عالكو طوالي ساعة 8 الى 20 نأتي مدرسة 20 ناقص ساعة 8 نأتي هذا دي مدرسة دول اتل انا اي فنتيت لابلا كم سل درساي لعالكو وبالكال قدام كمان لابلا انا من مدرسة براق قوكو درساي عالكوني لاعب كورة واتليت وخيات عالكو المدرسة لكن دول امتسي اتفصل دول التخصصا استاذ دول التديبنا انا ولا من لهي وانا ولا كالاي ينت امرني قرر هذا انا كما كورة التالي عالكو كما الامرون قرر القصة قال تصبروا على هم الليامي لكن انا قدمت لاتقسي لا 40 دقيقة الحساب لدرسة بس الاستاذ نتبأس ديبات الحالفة ال 40 دقيقة اتمن بيالت من قبي كدن استاذ اتممنا من قبي عرف فقرنا او قال فقرنا من قبي اتممت لمدرسة مسلية وكنا واجب بيت او كنا وراتنا بيت دول نتهيب أو نفصل دون نتهيب هذا أول حسات ممكن ما تسندرس عنا من قبل لما تسواجب بيتها بينا من قبل طوالي أسق لك على إستاد الأتينا أو أسق بصبورة مسيح أو أسق لو ودي أنا التدو ولا سبت فهم على التدو ولا شقيو وشن وخراسيتي بشن طشاتي وأتمم وطوال بيت كم سلعي رقف هادو شن طشة دي بيت أسق الله حقوها لك الراسل اللي سبت شاقي أنا دي فصل لواجبي فجرات طوال شقوي تسانحني لأنه مودي فادوس كم سلمت أكو بيت عير من تكني بك شغل تلقيس شغله كان خياط بنا دي بقى جيس عشان طشة دي بس أقول له خياط طشة شقي ساعة 4 5 القبانة تمرين بيني كورة فريق دندن دي بتطلع لكم تمريني ودي ساعة 4 أسك ساعة 6 ساعة 6 5 القبانة ما تصير شغل دبي طوالي عشان طشة رفع وبيت عير لوقت اللي بعدته أنا برنامجنا يكن على لبرنامجنا يدقوبته دي بكدن ذاكري على الكوني لايبراري أمرني أكان مذاكرة اللي كل اللي يأمرون لكن أنا ما بلبنا في الشيء إلا أن 40 دقيقة الأستاذ ولا تدي من نفعنا عليكم الحيسية ولا سنية اللي احتنتنا نفعان العلاء بالبهلته
1: وفنتو هيني من ساوا دي بساوا نيجس ومن هيني كلية أتيكا دي باللي هيني كيف تتنفع بعلك أو وقتك
0: أوقاتنا هي دي مدرسة خاصة يعني قدمي لما كركا لما رحكا مدرسة كناتا مدرسة فائدة كناتا ለልብል ሰበት ነፈር ይዓላ ወላየ ወልዕ ብለ ቤላቱ ክነክነክነ እንደቤለ ለመራሕካ ሰበት ይዓላ ኦር ጋይድ ግለ ደኒ ንቅድር ዓላ ለብኒ ለምስል ዓለው ልሕለት ለዲባል ዓበይኮ ክህኒ ግለ ርሖም ምኩን ንክሩጅ ላዕለ ሕዳምቶም ለመድረሰት ከኣነ ለመድረሰት በዲር ብናይ መውሂበት ላዕለት ገሊ ኣባሓልፍ ዓልኮ በጃእዚ ትነስ ዓልኩ ሓታ ጀዋይዝ ግል እንሳ ፍንቱ ያነ ለዘከራ ኣትሌት ንውዕል ኩረት ንውዕል ኩነ ነወዳዕና ለጀማዓቸ ምስ ዓለ ኩሎም መድረሰት ይፈትውኒ ዓመል ጀዋይዝ ጀዋይዝት ግልሃቦ ደሎት ላከውን ስሚ ቃልጣም ኣለው ሰምከይ ኮንሂን ለ ነቤለው ልስሓቀ ድብ ዓሎ ላኪን ኣነ ብስሚ ቸክለ ጃዚ ሰለስ ጃዚ ትነሳ ዓልኮ ኣዘ ፍንቱ ኢለብላና ካሰተን ጃምዓት ከም ሰለተይኮ ኣስመራ ኣዛና ቲታኣይ ቸ ቲታይ ዓላ ቲታይ ኣትኮ ምን 1ስራይ ፈስል 1ሰርሓተ 12 ዲብ ጃምዓት ኣስመራ ኩለይቲ ተርቢያ ዲባ ደረስኮ ባህለቱ ዲበለ ቲታይ ከምሰለተይኮ ኣሳዲስ ለዲቡ መፃውና እፉንቲ እዮም መድረሰት ምከምሰልተ ለውቁት ለየተመረው ኒታና ኣብቀሊል ወአለን ክለ ሰነ ቲታይ ለደረስኩሃን እህተን ናፋዕኮበን ወመድረሰት ምከምሰልተ ዲባ ኣመርኩሃን ወምነን ጃምዓት ግልእተ ቀደርኮ ወዲብ ጃምዓት ኣብ ኮምፒተር ገለ ድሓር ቀደርኮ ወዲብ ጃምዓት ከን ለትነፋዕ በዓልኮ ኣውቃት ተቕይርናየ ኣርአ ኣነ ብነፈሻ ሽዕር በዓልኮ ግል መሰለ እዘ ሓታ ሰነት ነጥብ ለምፀኽቡ ካልእ ሰነት ምና ላዕሊ ገአት ምንገቢእ መናት ሓት ነጥብ ምፀ ይእምር ንባህለ ጃምዓት ከም ሰላተይኮ ግል መሰለ እዚ ኣወል ከም ሰላተይኮ 247 ምፀኮ ሓቋ ካልእ ሰነት ካልእ ሰሚስተር ባህለቱ 32 ምፀኮ ሓቋ እነንብል 34 እነንብል 36 እነንብል 4 እነንብል ክነ እንደንብል ዓርገ ባህለቱ ግራ ላቀበለስ ነጥብ መቓጥ ያለብየ ንባህለቱ እልና ጃምዓት
1: ኣስታዝ ከማ ትብለና ተዓልካ እንተ ወይሄን ከማ ሃብካ ናተ ሓብሬ እንታ ምን ኩልየት ሃንደሰት ብፈርዕ ወይ መጃል ናይ ኮምፒተር ሃንደሰት ኮምፒተር ትካረጅካ ካል መጃል ሄኒ ሚቱ ወሚት ፅበጡ
0: ኮምፒተር ዶ ንብል ኣነ ግለርሕ እንዳእትዩ ሰበት ኮምፒተር ይደረስና ዲ መድረሰት ሃይስኩል ተሓት እናለየና ቀደም ኩልየት ምከምሰልቱ ሽወያ ሽወያ ወከለሺእ ከምሰል ሸቀ ለሓብሪና ላዕለ ኣዳም ኣለው ወነሸቁ እነጠብዖ ገለ ነወዱ ነከትቦ ክመፍንጡ ሓጀት ነቃል ትርእየና ዓላ እንዳእተ ዲባ ነግለርሒ ምከም ሰልጠ ኣምሪ ዓልኮን ቤሰራሓ ባህለቶ ለይትረስዓ ዲባ ዓላ ነፈር መላሂና ሓመድ ልብሉ ወድግንዳ ዲባ ካንለ ኮምፒተር ዓላ እግሉስ ሰአልኮ ወከፎት ኮምፒተር ክመስል ንቤልኩ ኣትኮ ነግለርሒ ኸስ ኮምፒተር ለኣ ነካል ሓጀት ሓዝ ዓልኮ ላኪን ኮምፒተር ግል ኣምረ ብየ ወለ ከምሰ ነፍዕ ንቤልኮቱ ላሓርይኩሃ ወንየት ዓላ ግልየ እምበር ሻቅበ ዓልኮኒ ከም ሰልኣተይኮ ዲበ ኮምፒተር ለንብላኣና ኮምፒተር ኢዝ ሓጀት ክም ንመሻቂ ኣው እይ ሓጀት ክተሳለጥ ቀድር ኣዘ ምም ክንበል ዓረቤት ቤልና ምንገብ ዓረቤት ምንእካን ዲኦካን ክትጋዓ ዘበለ ቀድር ሓጀታ ኮምፒተር ከማን እተ ከምሰለይሃ መሻቂ ሓጀት ክተእስለጥ ምምን ፀብፃብ ክትሽቀብት ሳሲገስ ክትሽቀብት ሓዘ ምምን ገለ ክትጥባዕብት ሓዘ ኮምፒተር ከመ መሻቂ ነገለ ሰማዓኒ ኮምፒተር ኢንጂነር ለከሉስ ነፈር ኣው ኮምፒተር ባ ለድሓረ ነፈር ብዙሕ ግለሽከይ ቅድር ዲብ ቴክኖሎጂ ኣተንከባ ዝያዳቱ ባህለቱ ዲብ ሶፍትዌራት ዌብሳይታት ወገለ ሉ መስል ባህለቱ
1: ኮይስ ምስላ ንዳኣትለና እንታ ዲብ እያ ዲባ ሕርያን ኣውለይ ሰነት ከም ካረጅካ ሕርያን ናይ መጃል ኣለ ወይ ናየ ፍረዕ ዲቡ ግልጥእ ተተሓዘለካ ካ ብዙሕ መታክል ሓስል ዲብ ልይታት እንታ ክፉ ሓለፍካሁ ወግላ ብዛ ሓሩ ሄኒ ምክርዋሃብካሁ
0: እታ ወቅትሊ ሕርያን ባባ ንኦሮት ነፈር ሳወ ሰነት ታዕብ ንዕላ መፅ ሓቁ ህማ መፅ ፍሬሽ እናህለ ጃምዓት ለእተ ብዙሕ ንፀብጣት ለመፅ ዲብ ርእሱ ወዲቡ ለፀኒሑ ከከሞ ለፀብጦይ ለመፃእቱ ወለምኑቱ ዓሊሙ ረቢቱ ላኪን ከምሰል ፍሬሽ ብዙሕ ትሓስብ ኣና ሞእ መፅ ነጥብ ክነምፀኸም ንገቢእ ክነግልእተይቱ ክነወዲኹም ክነግልእተይቱ ፍላን ክነዳሓራ ኣቡካመል ብላካ ፍላን ዶክተር ገባእ ወለት ዶክተር ግባእ ፍላን ኢንጂነር ጋ ኢንጂነር ግባእ ፍላን እስታዝ ገባ እስታዝ ትግባእ ልብለካ ብዙሕ ሕግጊት መፅእ ምን ዋልደይ መፃካ ምን መህላይ መፃካ እንታሃብ ንወስ ከለ ትርእዩ መፃካ ባለቱ ወለሉ ትሓረበደምንካ ወኩሉ ዶል ኣይ ነፈር ምንሓስብ ኣነ ክነወእትኮ ላኪን ነጥብየ ክነወ ገባ ኣነ ክነወእትኮ ላኪን ነጥብየ ክነወ ገ እብል ኣልሓስብ ኣነ ለእብላ ዲብላ ምንለ ገሊና ይሓስል ላዓላ ኣነ ነጥብ ለላዓል ዓለ እተ ቁትለይ ምስለቶ በዓልኮ እንዳእተ 3 ገላ ዓለ ግልየ እንዳእተ እንዳሓሬ ላኪን ኣነ ለገብአ ክዋሃ ለዲብ ጅዋየ ዝሓስብ በልዓልኮ ወዲብ ጅዋየ ግልሕራያ ለበል ዓልኮ ኮምፒተርታ ላኪን ትውቅት ለሂ ከፎቶ ኮምፒተር ሚተ ኣምር ይዓልኮን ላኪን በስ ኮምፒተር ከም ግልሕረ ብየ ኣምር ዓልኮ ለኔት ናየ ተዓለት በለቶ ኣዘ ዋልዳይካ ልብላካ ዶክተር እተለለካ ዋልደይትካ ገለ ትብላካ መላይካ ወረ ልብላካ ወረ መላይካ ገለ ለእቲ ኣዛ ኣነ ሰበት ኒቸ ኮምፒተር ዓለ ጠዋል እቦ ኮምፒተር ባሓስኮ ካልእ ይርኢኮ ነቶ ኮምፒተር ኣትኮ ወዲበ ዳዕዋትኮ ለእብልና ኣነ ዘምብል ግልእሎም ኣዘለ

0: ላሂባና ናስር ባለቱ ወምስለና የና እንዳ ዘየድና ለቃሙስ ትግሬ ትግርኛ እንግሊሽ ዓረብ እግላን ኣፈግር ባለቱ ሃርሞኒ ዲክሽነሪ ለትትበሃል ባለቱ ኣወል መረት ልገብብ ዲጂታል ባለቱ ኤሌክትሮኒክ ገብብ ባለቱ ሃለየት ግልኩም ተመዘ ዝርግሕት ለየት ዲብ ኩል ኣካን ለየት ኣስመራ ለየት ወዲብ ካረን ለየት ባለት ላ እላ ሓተም ለቃሙስ ለቀበታ ዋለ ናይ ለ ድራይቪን ስኩል ለያ ወካሊእ ከማን ዲጂታል ግሬዲንግ ሲስተም ትብል ለየት يعني ويبسايت ناي مدرسات تلا ديجيتال جريدنج سيستم اللي ناي مدرسات للروستر اقلو اقل استاذ لسده وقل مدرسة داتابيز لقبتا بهلتو وصال سيت مهلت هوسبيتال مناجمنت سيستم لتبليت اللي كارد ريدندنسي اللي الاكرود لأوروتيومتي كارد نتعطى متسي لسجل حمامو وفجر كالة دربت فجر لكارد اللي لابديا حمامو سجولتو اقا كم متسي اقا كم شهر اقا كل شهر وكارد كان ابدير تبلو هتو ممكن بدم انو يالبين البلاكا من جديد كارد لفجر ومن جديد كارد قلا سجل النفر اللي اذا مو ادها له دول الامر لا كارتته ولا انت هليت بديت دول بل لحمامنا انا بدير ما مسل بدل فلت قبل ده قدر يساعدون هذا الا قلنا سنه وقال لك تسنى النبي الداتا بيز اللي شقى بينا وداتا بيز هوسبيتال مانجمنت سيستم قلا شقيكو وكلمه التطبيقات بزح الله بحلت
1: كويس اذا دي بقى تطبيقات حتى دي بنقل افيح قلنا بلن قام استغرايت جوته مبا وقل اي متنفع من نفعه ميت لفائدته
0: قاموس تقريت كما قال قاموسات ذي بريتريا للشقاته لكن فنتيت لا توديها لقبل انا بهلتو اول قاموس تقريت اربع لقط لتطته ولا اربع لقط دي بدولتنا يعني لثلاث منن اساسيات لقبات تكري وتقرنيا وعرب بهلتو ومثلا انجليش حليات بهلتو القاموس تقريت اربع لقط تطتنا انت لفنتيت لا توديها اي درساي اي نفر لتنفع بها باي لقط دي براسله مصط اقل فتش قدر هذا ممكن اورد رسائل للقط بتقرا الامر وبانجليزي الامران تخالق قاموس دون رازي بانجليزي كل امر بتو بانجليزي نكت بها بعرب او بكاله بتقرنيها قدمتو الا نفر لكن تقريته وتقريته قالت للامر انجليزي الامرني لازم نتقرا ترسل لي لكلمه اقلا كتب وهتب انجليزي وبعرب وبتقرنيها متصوب حالته بتقرنيها ما امرها من قبل بتقرنيها الامر قام من قبل نفر بتقرنيها الحزيه بهالته بعرب ما الامر قام من قبل نفر بعرب الحزيه وبانجليش الامر قام من قبل بانجليش الحزيه حتى فنتيتنا باربع لقط قد حزا قدر كانت فنتيت لا توديها صوت انجليش يعني برونونس قلت لك قدر لكلمه حاريه اللي كانت ايوه انت ايوه حتى ايوه انت كلمه تسله ممكن لديكشنري انت فتحك كان ميكروفون اللي تقلنا تقعدك لكلمه انت ممكن بكتابه امران تكتبها بأفوكات أمرق أكام قبب سملي تسامعق أكام قبب بأفوكات بالله طوال السامعة وتمتعق لك بتقرنيا وبتقرأ وبعرف تمتعق لك سال سيد فنتيت لو وديا لكلمة نوس الإنجليش لأقل حزيك أنت كوكم تتكرر يا أمركا من قبب برانامس قلتو ديا مكرفون بتا طوال قلت لتقعدك لكلمة بإنجليز كوكم تتنطق تبلغ لك بهلتو كالي كمان كلمة هالليت دي بديكشنري فنتيت لو وديا لك تقاموس فتحك ممسال أبل كالا قاموس كلمة الليت يعني يوميا تزهر أكل فتحة كان كلمة جداد تزهر إلا كلمة جداد ممكن يومتها حتى كلمة أقو فتحة تقلك إلا كلمة تأمرع لك من قبي تحلفها يتأمرع لك من قبك الرأى سوف تسمع ودي فنتيام كلمات قل حفظهم لبيا لتبل بها لتفاف رأيت لنا بلهم التتآتيا وطوال كينس عن حكا وحر تحفزها وكم حفز كامل لا كم آمر كابها لتمنو وركيا أزل كلمة لميتة word of the day النبي الخوادي لكو لقب دربة انتاق الله تطبيق الله فتحها لغاموس الله تداد كلمة تايباكا اندي تحزي اندي تكتب قلا اندي تبلا نوسى كلمة تايباكا من لكل غاموس لكلمات الله يوم حتى تايباكا فجر حتى تايباكا اللي تدرسها كاللي بهلتو لا ما فنتي ديبا لوديا بهلت انا
1: ديبا بعدام لشقيك هم تطابيق ناي سواقت تبلا عالكا لا ناي سواقت هين ميت تبتا وكفوت على تنباتتا
0: لأن أي سواقت فنتيت أي شيء سبب الحزي يكوني أنا كم سلوى زعكو لازم اللي أي سواقت ورقت قلت فقر بيه بيلكو تاشرت أي سواقت قلت فقر بيه بيلكو ودي بالله كارن أكان سجلكو بهلتو كم سلوى مدرستنا الشغل على قلية اللي تعملني على نفسلنا إلى سواقت نأتيكو قل أدرس وقل أحفظ قلت بهلتو لكن يعني سواقت قلت فقر النبل كل دولة ما تسي كتاب على أي سواقت دي بالكارنا زي دي كله بدير على زي هلاني الكتاب اللي يعني ممكن كلمه صفحات ورقات قليته لان كلمه ورقات وروت ماتي بلق قدم لاتيا ورب قرا لاتيا وكلمه للزابيو وقدم بقرب دي بالواسم شكوكو دي كان شايل اتو والحفظه من الكتاب اللي دي كان وقت الامتحانات وأنا مسلم أنا أذا من أجل حفظت بيلك أنا أنا إذا خلاص كتاب ورقتنا أنا سأقول حفظ كيف حفظ وأنا كمبيوتر خلاص اسكمودي صور إنسان بيلك بصور قل كتاب نسأكو وصوركو كم سر صوركو حاول يا بيلك قل كم سر يكو أول سورة الله تكاليت الله تقدامي الله تقلب بيلك إنك تقلب كل فح فح بيله أنا كنا قدرت أقوي هو الكتاب اللي ديجيتال ديجيتال يغير بيلك وديجيتال يغير حسابكم سلوا ديكو بجسكو وسرق بيكم سلوا تحكو هنا درايفين سكول دي بدرس على الكوزانا اذا دبات يهليتني بدير دي بدرس على الاول تاكو حتى كوستين علت دي ما تاكو والا كتاب اللي كنا نزبه لك كنا كنا انا ديجيتال هو يغير وبيلكو اذا لميتو قلنا الحي انا قلي عاني دي بحفظات كتاب قلي يرفع وصور قلي ودي اول قلنا في الشو حرق اللي بعدام بهلت لبقسكو حسابته هتو ما كبتوا اول يا امنوان قلت بك ادري مثل يومني لكن حركه بتوا كم كبتوا طوال انا كل اسبوع نسات من يدي بكل اسبوع الكتاب الكامل دي ديجيتال غيركوه وتطبيق ودي كديبو وخاصه خاصه من كل منفعه لو ديت دي بالله كرن كمان امروا الهلا وجماعات كلهم مدارسنا ما حد درسوا عرب درسوا ولا لا يسنس قال افقر حزو من قبل تاثيرنا سواقت بالله افقر دول حزو بتقرنياته تألم تقرنين دي الامر صنحه انا اذا اقول لهم ودي اقول لهم الكتاب كامل بتقرنين للتقرأ كن اللاتين بهلته بعرب كتبوه لكن نتقرؤوا عرب قري عند تقرؤوا تقرنين قري لكن الكتابه بعرب كتبت كنا نرسلت لهم ودي تكست لهم ودي بهلته كم سنه ودي يقول الكتاب كامل وقال لنا العرب اعطيكوا ديبو وعرب وتقرنين وديكو وقال لنا كنا بكم تو اطلع هنا كبتوه ولما درست كبتته لكن للدراسه ولا قل أموني قدروني ممكن أنا توقت لهي كم سر شقيكو بزح باجيت أفقر كديو لكن ممكن لزابو مني عصرنا فري بتصحاني تا كان سجلا من عنا كم متو كم نفرحنا وعصرنا فري بتصحون لزابو يعني 30 ريال قاعب على بلده لا أنا قل لا مدرسة لا شقيكو ولا مدرسة أكل كان لا كتاب بدل كلمة لدفوعة 30 ريال دي باللي تطبيق اللي دفع بيلو وهتوم لمدرسة أنا قل لا مدرسة لا شقيكو بهلده وأول مرات ممكن عصرنا فري نسأوني أول سنة أنا كنا أتممكو وخلصكم سلام ولا يسنسي أفقركم لك علي سنة لكن طوالي أي نفر إلا تطبيق حول قلنا لأن زمان نرئي لنا كتاب لفتح لبون قدام كله دي سمارت فون دي موبايلات لقير الله اللي ديجيتال دي بلتقير الله كطوال إلا تطبيق بس تحلف قلنا لا تطبيق إلا تطبيق بيلو وكالي سنة طوال كلهم تطبيق حالفه وبتطبيق حفزه وقال كم سأل الله بما بقسنا يا أنا قل له رحية وقل له مسلي العلو قل له حفز قل له سهل قلينا وقل له حفز قل له سناق الناتو ومن قال لك أمسل بقست كالي سنة طوال لهم كم سر شقوا كالا كانت كمان إلا كم سال الشقا قلنا وكنا ودا قلينا بيلو لأنه اللي تطبيق اللي تعطيت مدرسات كل قدام السجالة تعالى قل له تطبيق لنا بيلا كمدرسات عزيز درايفين سكول حليتها زي ما حتى شقا قل يبيديني دي بلا شقينا وفنتيت دي بلا زي من اللي بدير لعلتها بعرب وتقرني عند هلي اللي وسكه ديبا يعني جيم وسكته لسالات كم سال جيم كم سال التلي نطب كم سال تصبط ديب امتحان كم سال امتصا وكم سم كم كم سال قطا ايوه بلا درس بهلت الا ديبا بس حط بهلت
1: كويس ديبا لسالسيت ديبا كنت عدي ناي مؤسسات عافيه يعني ناي كرت وناي لين تطبيق واد اللي كبيك هلا لا هوسبيتال مانجمنت سيستم لتبل هتين كفوت تشرح لنا
0: لا هوسبيتال مانجمنت سيستم لا انا دي بجامعتنا اللي كو بروجيكتر نتهيب دي باخر سنه ولا دي بروجيكت شقيق دي باخر سنه دي باخر سنه نشقي الهدف العلد ال اور نتورك او حتى سلات فنجي لحكيم فاز فنجي لابراتوري وفنجي اي بي دي للدرا وفنجي او بي دي للدرا حكيم يعني سلات قل لها اللي اور حموم ما تامن قبي بدات كل كاين حمام مشرح قول اور دكتور كم شرحها دي كلهم نتورك با كمبيوتر بداتا بيز دي كلهم كم مطيح كل نفر لدكتور لقسوي لله عندي مسؤول نفر مكمسل قلبلود ومكم مسؤول عند امر قال لنا الريزالت ايوه ولا حموم ليوم لما تصي قدام 10 سنه ترؤي على من قبي الحموم الحمام لا ترؤي على تهيسترق لنا حباله تاريخ سجل صنح مكمسل حموم على بدير ومدواكم ناسيتو ومسل الازل هنا حمام تاثير بتو يعني الداتا بيس شقيت بالته اللي داتا كلنا اي حموم قل سجل وخاصه اللي كرد قل الدفه للفايلات قل تكرر لا دي ديجيتال اللي بكمبيوتر لا تغير عين السوفت وير تا انا دي بجامعتنا اللي كل شقيكو هذا وان شاء الله ازيما اما قريب نتهاجل لنا دي بشغل ودي اكان تترى ان شاء الله بعد
1: كويس مثلا ذات ليك دي بمجال تطبيق من دي يفكر دي اذا دي بدي كلا صبت كان لشقين اللي كهليا وين دي مستقبليا لشقين لا من قبي
0: حاليا اذا قرب لا شقيكون لا

0: ممكن كل دول انا سبت استاذ انا ودي بما نشتري ليكو لسديت قلها وزارة التعليم لست او قلها درسة لسديتو دي زيادة لتنكبها لتو لانه لهم درسات درسوا من قبل ودول درسة فهموا من قبل المستقبل قلك بقول قدرة او اكانية او من يوم العلاقة اللي تقول قدرة هتوم لك او سبت الاسئلة لتو الا زي حاليا زي دي بالله قدم كانوا شقيقوا يعني انا لا جريد 8 جنرال اكزامينيشن نتبل نا 10 سنه امتحانات لا تصعبتها قلها درساي نا 10 سنه امتحان عند الاتفاقع وند درس كفن دو ده الحفزا وكفن دو ده لفهما قل جنرال لسدياه وقلها دراسه تعليم نا هنا 8 سنه لا بالثلاث ابطت بهلت الا جنرال اكزام وقلها ما تسهل فنتي لحسبن ان شاء الله بزح الله كمسل ماتريك كوليشن اكزام ديبو ما ان شاء الله ما جالهم ودي قل دراسه لسدي ومن ممكن بزحله نحسبه هلا بهلتو ان شاء الله
1: كويس استاذ كديبا بعد سؤالنا قلنيكس دي مجال اي اي قلت تشرح لنا مجال الاي اي ميتو من منفعته بو وميتا مضرته ولا مجتمعنا هنا هيني كوفو قلت نفع بو
0: اي اي بيننا من قبل ارتفيشال انتليجنس او صنع فد بنان بلو بهلتو بتقري اللي صنع فد بنان بلو يعني أزن دم عبلا وند سنة وند حياة سلامة مشاغية أمبر بدير مال علات يعني كم سل كمبيوتر أزا كمبيوتر بينما قبل إلها بكاها هتا تلا تاي بكا أزا إي آي لكن أنت نوسك تدرسو شيء أو ماشين أنت لا تدرسو ومن لا أنت لا درس كاوت بما أنت ترين لها بكاه تو هتو كلا أنت دروس العلكا عند حفزيو وند آمريو نايكا نايو باترن أو نايو لوجيك للهي بكات بالتو أزا إي آي يعني بزح منفعت بو دي بالله وقت زال لينا وبزح مدرت بتو بهلتو هذا دي بمنفعته تهاجينا من قبي يعني يومته بزحام شقول على شغل وحدا مقول الشقة السبدة بهلتو ممكن 20 نفر قد تهبلت حزة عليك حتى شغلت اي اي مساعدة ورط نفر يعني حتى كمبيوتر لازم تصبتها قل الشقة يقدر بهلتو ومن لا منفعتنا يونا اي اي يعني تل زمن اللي نوزه بن تكنولوجيا اللينا وقدام يعني اي شيء منه عند جفرات دي بتكنولوجيا عند تنكبا دي بكمبيوتر عند تنكبا لغيس للات اسك عربات بل سواق لغيس دي بزمن بعد حمل لينا بهلته كقلام دوله لك با او قلا مجتمع لك با دي بثقافه ودي بتطور للات يوتيوب بهلته وكال منفعات بزح بتو لكن مدرات كمان بتو اذا خاصه انا قبل درسها بيلكم من قبل اي اي مدرات بتو نقل السمعه بهلته كوبي ان من قبل انت شغلت او حتى ورات بيت كم سلت هيبك او اساينمنت بروجكت كم سلت هيبك بجروب نقا كلاتك كفنا بيل كسسنا فرحه مسنا فرق تشكا على وجبك ورنا يرى الى متصي وقال يرى الى متصي راي كلكم مسلنا وديكم عند حاضركم ور راي راتع بنا فقركم نطب تنسوا بنقاط تنسوا دي ولا الوجب يوم الليلة سس نفر حقدي بحط بروجكت تهيبه بستاز لو نفر نجيسة جوالنا فتحة أو إنترنت أتا بي أي للسأل وجواب ركب لحمس نفر ساكبام تم لو روما نفر نوز للسأل ليت الأسأل الأستاذ له بيجو تاتم برتو ما يبقى حسن بلد وجوابنا تأتا دي بستاز متسي أزا مو ود لينا كنا واصلنا من قبل لهم درس لهم لحنقلهم ترينينج لو دلق وجبو قل له شغل له وجبو قل له حفظ له وجبو قل له تعب وقل له امسي بتعب قل له وجبو لا عارف الله عارفه من قبل كاني دي مل التنكبله كل حيلته تي اي التنكبله لهم درسه قلت له اي تنكبه من قبل كاني فجر كاني وقت امتحان كو قبل فجر كاني اي حاجه تهيبه من قبل حياتهم كل كو قبل موبايل اللي بامتحان هلا انا حتى لراسك كمان اللي راسنا كم اي اي تلاقي اي مش داتا نهيبو اكل داتا ازاي اي اي مت كلمة بكا من قبل الا مت كلمة بنت لهي بكا مت الف كلمة بكا من قبل بمت الف كلمة لهي بكا الا حنقل كاما اكل لا تحفظكا وكل لا تعبكا وكل لا درسكا هوتو درسكا من قبل حنقل قف حبوت حتصبت اي درسكا من قبل لكن الحنقل نايكا منها تصبت ساكب من دليكا كنا من لهيكا ورات بيت تهيب ومن لهيكا ورات بيت نشق يقلكا لما تسوقلكا وانت تسكب عالكا كل شكيت من استاذك من السألكا صباح دي فصل جاب بليشي تمر الاستاذ السلكات لانه ما لا كان شقي كما لا منا اي اي قل درسه كم صلاته اما من درسه كين قبل كم قبي قل علم توسك منفعت توسك اي حاجه توسك منفعت بالتقبل بهلت
1: كويس استاذ دي الدنغو با قل مجتمعنا دي درسه دي دراسه وفنتو هنا قل درسه مكر لها تهب بكم قبي وبكت كلها بكا
0: انا مبل دي درسه اذا خاصه بحويه قلقيس بهلت زي حويه لما ناشي الا فنزه لازي شاطرت

0: درست يعني شاطر على جوائزنا الساعة لا وشاطر على أزل لكن لن كل سنة من تاسع عشرة أحد عشر لن جوائزنا السيها لن لكن الحنقول هلا شاطر هلا مكم قاتو من لما درست لا مل اللي بتنكو بتال على دي بكالي شغلات تنكبة كان من لما درست يعني زنابلة ودي بكالي شغلات بالتو اللي كيني ما حسابكم سلطاتو يعني من اللي بالرأي بتوم درسي درسة أمان بالها سالف له أنا كم بقول له درسة دي بقريد البالسي ولا يدرس بقروينات بالسي يقول له أزل لدرسه ويدرسه حتى يكون المسل ضعيفته لأنه مل بالأزام وجا مل بلان اللي كل اللي درس كاس كنا أستاذ جباك اللي دول اللي درس كاس كنا جباك اللي كل اللي كنا البلاك أنا لكن مو بقول له لأن أنا درسكو لأن شقدي ولا مكان يكون نتري أنا أنا درسكو مو فكر بما تقوليكو كوا عالك بدير وذول فكر دي بيلا لك فوت ولا تعاملنا إيه مثل اجتماعنا قدام كفوتة ولا أنا مرحلة كل حياة كفوتة ولا أنا راح أترك ولا يكون كفوتة أز أنا مو بال أي درس هاي أي درس هاي قل درس بتو ومدرسة قل أتمن بتو ودي مدرسة قل تعود بتو لأنه أي شغل قدش أحد يك من قبي دي بقل دولة لقبة خارج لقبة دراسة للحزة شغلت ولا دي بقل دولتنا هذا يوم مدرسة دي على بكم قبو وراء حتى شغل قدش كي كتر أنا مو بال هذا درس هاي لازم لهم درس هاي هلو حهم نيدرو من له يوم نيدرو أقول إلا نفسهم متغير لما تصو حركيني أورد أدب من عمر حتى أسك عمر عشرة وثلاث عشرة وأربعة على بتصح حنت والدينوت أسك قدام قبل دي ببالته ولا عمر اللي عمر دراسته حنت أمكو أبوك تصرف حنت أمكو أبوك تعبق كم من قبي هلا أمكو لعبوك على بالعوكات على دي المدرسة هي توديها أنت منفعة رياكي توديها مستقبل كي توديها لأنه أمكو أبوك على بالعوتم يترفعك أنت ما تتنفع بالحيس أنت لكن ممكن لو درست نحدك نشقة كم مستقبل ودق كم من قبي ممكن لكن مستقبل لو ودق لبون نريد لنا لو ودق بحالته قدمنا على واسرنا له لو بحالته كازان اللهم درسا ما بقول لهم العمر اللي حنت والدينكم اللي يقوموا اذ مدرهت نفعوا حر عسر وسرع عسر اربعكم بعد حكمكم اتمامكم لو قلت لهي اللي حنقول لكم سكر لهم الحكم تباكم سر قيسو كأنا قل اي درسا الا بالله متاليت قليل ابزح واما مدرسته قليل دي واما شغله وهي والدينه قل اسمع قل بحالته ولا دولته قل لهم ثلاثه تصبر ليت من اللوكين بحالته
1: نحمدك مهندس رضوان ادريس كلها بكانا فاي حبري كمستقبليا بزحنا تصبر منك واوتي نتمنىك كحيسان وحيسان متقبل التلفزيون ارترا وفنتوي برنامج تيراب نايوم لو ديناها مقابله مثل مهندس رضوان ادريس تلاتا متليت كمثل بلا بعد برنامجنا حقكم